0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الإسراء.
1: على المعلم أن يتابع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في توخي مصلحة المتعلم، فكثيرا ما يجهل المتعلم مصلحته وينشغل عنها بأمر يظن أنه أنفع له، بينما الحقيقة غير ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين بأكثر مما سألوا عنه إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، كإجابته للرجل الذي سأله عن حكم الوضوء بماء البحر حيث قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأجاب عن حكم الوضوء وزاد عليه حكم ميتة البحر لما استشعر حاجة الرجل لمعرفته بسبب عمله في البحر. كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فرأى عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة لفت نظر السائل عن الساعة التي اختص الله بعلمها وحده سبحانه إلى ما هو أهم، فسأله عما أعد لها، لأن استعداده لها هو الفيصل. وفي مواطن أخرى بادر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه رضي الله عنهم، فطرح هو السؤال ليعلمهم بأن المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كما اقتنص صلى الله عليه وسلم المواقف المناسبة لتعليمهم، كما فعل حين خرج عليهم في ليلة أنار سماءها البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته.
2: تسابيح. سبحان من أسكن خشيته القلوب وملأ بمخافته النفوس، أغنى بالافتقار إليه وأفقر بالاستغناء عنه، تسره الحسنات ولا تضره السيئات، فقبل من المنيبين إليه ما يسره وتجاوز عما لا يضره، أغنى عن هبة الوهابين بهبته، وكفى وحشة القاطعين بصلته. سبحانه له الإسلام وبه الإيمان وعليه التكلان وإليه الإنابة وبه المخاصمة وإليه المحاكمة، المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة البقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله

إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك.
مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والغفلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة التحريم وحتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة التحريم وحتى سورة نوح.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بعصم الكوافر، والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع الكافرة. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما.
0: بينات. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5،
3: 95.5،
0: ظهران الجنوب 88.6،
3: 88.6،
0: رجال ألمع 106.7،
3: 106.7،
0: 89.4،
3: 89.4،
0: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: تعملون.
1: يخبر الله عن حال هؤلاء المتقين عند الاحتضار، فالملائكة تتوفاهم وهم مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وتسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كما قال عز وجل:

0: تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم.
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

0: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: يقول الله تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بغتة لقبض أرواحهم، أو يأتي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال؟ ثم قال الله عز وجل: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله، لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون ويسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله. فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.

0: يخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان الله كارهًا لما فعلنا لعاقبنا عليه في الدنيا ولم يمكننا منه. فقال الله رادًا عليهم شبهتهم: ليس الأمر كما تزعمون، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.

0: بعث الله تعالى في كل أمة من الناس رسولاً يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. والطاغوت في هذه الآية هو الشيطان، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ولم يزل الله عز وجل يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، فكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فإن مشيئة الله الشرعية عنهم منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته عز وجل الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم ببيان العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، واسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق، كيف دمر الله عليهم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه.

0: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص، انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
1: صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحم، رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته حتى في حال إعراضهم عن أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر عام 48 و400 ألف للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وحياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا الصباح، وإليكم أرق التحايا وأعطرها من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في رئاسة تهرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، في التنسيق بندر بن مساعد الحسين، من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
6: أصبحنا وأصبحنا.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الذي ذكرته، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وللأمة من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء من أعظم وأجل الأدعية التي ينبغي الإسلام للإنسان دائما أن يدعو بها وأن يكررها وأن يكثر منها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. لأن من أعظم الأدعية أن يدعو العبد ربه جل وعلا بأن يهديه إلى الصراط المستقيم. لأن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وفيها الدعاء هذا العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم وأعانك على عبادته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن العبادة، فإنك يعني على خير عظيم، و يعني إن شاء الله ستكون من السعداء في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن أيضا هو يفعل السبب في ذلك. يعني نحن نقول اللهم اهدنا ونفعل السبب ونسلك طرق الهداية الحسية والمعنوية. وكذلك حينما نقول اللهم عنا على ذكرك، ننبغي أن نجاهد أنفسنا نحن أن نكون ممن يكثر الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر هو العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، مو بفعلها فقط بل بالإكثار منها. ومن محبة الله سبحانه وتعالى للذكر والتسبيح أن جعل أهل الجنة، مع أن الجنة خلاص هي دار الجزاء ودار النعيم ودار يعني سعة الصدر، ولكن من محبة الله للتسبيح أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني ما في أي كلافة، مثل ما احنا نتنفس الآن فضل الله وكرمه ورحمته ونعمته علينا، نتنفس الحمد لله بسلاسة. فكذلك التسبيح يكون هكذا في لأهل الجنة. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقتنا هذا الصباح. ومعروف أن هذا أسبوع حافل، وهو أسبوع قرآني بامتياز، لأنه تقام في هذه المسابقة الدولية المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 46 مقامة في رحاب المسجد الحرام. وبناء على ذلك كل حلقاتنا هذا الأسبوع تدور حول القرآن. يعني كان أمس أو قبل أمس يوم الأحد تحدثنا عن المسابقة نفسها، بالأمس تحدثنا عن جهود المملكة في القرآن ونشره والاهتمام به. اليوم حديثنا أو عنوان حلقتنا مستمعين الكرام هو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو نزله سبحانه وتعالى على قلب محمد جل وعلا عن طريق جبريل عليه السلام، ثم أيضا نزل منجما حسب الحوادث وما يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حق، تكلم به جل وعلا حقيقة لفظا وصوتا وحرفا سبحانه وتعالى، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قرآن عظيم، وهو كلام رب العالمين، وهو الدستور لمن أراد النجاة والفلاح والفوز والتوفيق في الدنيا والآخرة. وهو يعني الشيء الوحيد الذي إذا تلوته وقرأته تؤجر عليه، سواء فهمته أو لم تفهم، سواء عقلته أو لم تعقل. مجرد أنك تتلو هذه الآيات: كان لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حسنة، فآلف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو تنزيل رب العالمين، وأيضا لأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى فهو نظم لنا حياتنا التي تكون بها السعادة في الدنيا والآخرة. كل شؤون الحياة منظمة في هذا الكتاب العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وهو حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى. فمن تمسك به نجا واهتدى، ومن تركه نسأل الله العافية والسلامة ضل وزاغ عن الصراط المستقيم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله فيه الهدى والنور، إلى آخر ما جاء في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وسلم، حديث الذي يسمى حديث ماء خم، أو نعم ماء خم، حما النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل كتابه سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث الآخر تمسكت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالمهم أن الإنسان ينبغي له يجعل أن يكون القرآن هو يعني دستوره ومنهجه وحياته، لأنه به حياة القلوب. إذن هذا هو عنوان حلقتنا مستمعينا الكرام، وإنه لتنزيل رب العالمين. هناك سؤال موجود في منصة إكس أو في تويتر، ما السورة التي تشعر أنها الأقرب إلى قلبك ولماذا؟ يعني حين بعض سبحان الله السور بعض الآيات حينما تتلوها لأنك تدبرت فيها وتمعنت فيها وتأملت فيها تجد أنك لها أثر عظيم على قلبك وخشوع ووجل، وكذلك تجد أنها يعني تهديك، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم، ونستعرض بعض الفقرات إن شاء الله. سيكون معنا بعد شوي هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وقفة تدبرية مع بعض الآيات، ثم الجولة الصحفية الساعة 7:15 إن شاء الله مع زميل نايف الحربي، ثم فقرة ميدان خيركم، وهذه سنستمع فيها إلى تلاوة إن شاء الله من طلاب جمعية خيركم. الساعة 7:30 إن شاء الله سيكون معنا ضيف حلقتنا، هو الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز سابقا، وسنطرح عليه بعض المحاور. لماذا القرآن مختلف عن أي كتاب آخر؟ كيف غير القرآن حياة الأفراد والمجتمعات؟ ما حق القرآن علينا؟ كيف كان حال السلف مع القرآن؟ ثم معنا تغطية إن شاء الله عن جمعية خيركم، سيكون معنا الأستاذ عبد الله الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم. يعني نطرح عليه أيضا بعض المحاور، كيف يعرفون المشرف التعليمي وما طبيعة مهامه، وشن عكس هذا الإشراف على انتظام الحلقات، ومجموعة إن شاء الله سنطرحها على ضيفنا الأستاذ عبد الله الأبنوي الساعة 7:50 بمشيئة الله تعالى. الساعة 8 كالمعتاد موجز الأنباء، ثم مباشر بعد الساعة 8 إن شاء الله بننتقل نحن وأنتم مستمعينا الكرام إن شاء الله تعالى إلى جوار المسجد الحرام أو رحاب المسجد الحرام، بيكون معنا الزميل عبد الرزاق العلاوي الله يعطيه العافية، وسينقل لنا صورة روحانية وإيمانية، وسنستمع إن شاء الله إلى أصوات ندية من إخواننا المتسابقين في هذه المسابقة القرآنية المباركة العظيمة الأبرز على مستوى العالم، وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام. ثم معنا إن شاء الله فقرة الساعة 8:15 فقرة الدكتور فؤاد مرداد زاوية أخرى، الحديث سيكون حديثه بعفوية والندم على ذلك الحديث، أو هو عنوانه كذا، الحديث بعفوية ثم يندم الإنسان على ذلك الحديث. بين طبعا هذه الفقرات أيها الكرام سنستمع إلى تلاوات مختارة عبر فقرة هدى للناس، وأيضا سنقرأ بعض مشاركاتكم ونستمع إلى أصواتكم عبر وسائل التواصل، فيا مرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: ليس

0: قال بعض أهل التفسير: المتأمل في شعائر الحج يلحظ تربية عجيبة على كثرة الذكر، فنجد النص عليه في القرآن في مواضع: عند المشعر الحرام، وفي أيام التشريق، وعند الفراغ من المناسك، وعند الذبح. والذكر على عموم نعمة التوحيد والتوفيق لهذه المناسك، فلنفتش عن أثر هذه العبادة في مناسكنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حيا الله الزميل نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك الأستاذ سبيت وكذلك فريق البرنامج والمستمعين.
4: يلا صباح بالخير وصباح الرياض والنشاط، ما شاء الله اشوفك اليوم مدهن ما شاء الله يبارك.
5: يا اخي الجو حلو الايام هذه، اللي ما يمشي الحين متى يمشي؟ اذا جاء الصيف قال بالشتاء، واذا جاء البشتة قال بالخريف، اذا جاء الخريف قال بالربيع. تروح عليه لكن الايام هذه تراها حلوه.
4: جميل. طيب خلنا اجي اقرا العناوين وتعلق عليها بعد ان شاء الله ابو فهد. بسم الله. برعايه الملك انعقاد النسخه العاشره من مؤتمر مبادره مستقبل الاستثمار في الرياض. استمرارا لتوجيهات ولي العهد، هيئه تطوير الرياض تعلن بدء استقبال طلبات السنه الثانيه من برنامج التوازن العقاري. وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المملكة لتخصيص خطبة الجمعة عن فضل العلم والاستعداد للعام الدراسي. هيئة النقل القطارات تنقل 38 مليون راكب وتشحن 3,700,000 طن خلال الربع الثاني من 2026. بدعم من المملكة بدأ تسجيل الطلبة في مدرسة مكة بجنوب قطاع غزة. محطة الحناكية للطاقة تدعم التحول في قطاع الطاقة. سدايا تطلق معسكر الإبداع بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل المحتوى الرقمي. المدارس تستقبل عامها الجديد على مرحلتين. صحة الافتراضي يجري 11 جراحة روبوتية متتالية عن بعد. فقدان الشغف 7 خطوات لاستعادته. طيب نعود بفهد الخبر الأول. برعاية الملك حفظه الله انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
5: نعم أخوي شبيت، مثل ما ذكرت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، تعقد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الفترة من 15 إلى 18 جمادة الأولى 1448 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض تحت شعار قوة الإرث. وستجتمع أو ستجمع هذه النسخة الاستثنائية للمؤتمر عدد من رؤساء الدول والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وقادة أعمال لاستكشاف الفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد.
4: أيضا لتوجيهات ولي العهد، هيئة تطوير الرياض تعلن بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري.
5: نعم، وهذا برضه من الأخبار اللي طلعتنا فيها صحفنا اليوم ويمكن الغالب اللي تابعها يوم أمس كذلك. استمرار الاتجاهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض موعد بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري من الثالث من مساء الأحد 16 أغسطس 2026 وحتى نهاية الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 عبر منصة التوازن العقاري. وهي فرصة صراحة لأن المشروع الآن أو الهيئة يعني عندها جانب اللي هو توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
4: لقرب الدراسة وجه الخطباء لتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن فضل العلم.
5: هنا وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخطيط خطبة الجمعة القادمة الأول من شهر ربيع الأولى أو الأول من الشهر اللي هو عام 1448 للحديث عن فضل العلم وأهله ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد ورفع مستوى الجاهزية وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية.
4: أيضا ذكرت أنه بدعم من المملكة بدء تسجيل الطلبة في مدرسة مكة في قطاع غزة.
5: نعم برضو هذه برضو من الأخبار اللي تحدثنا عنها أو برضو من الأخبار المهمة خاصة ما يتعلق بغزة ودور المملكة العربية السعودية. المملكة دائما حقيقة حريصة على خدمة الشعب الفلسطيني وتقديم له ما يساعد هذا الشعب ويعني خاصة في مجال التعليم. هنا يعني بدأ تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة مكة الواقعة في جنوب غزة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل مساحات تعليمية آمنة.
4: محطة الحناكية للطاقة تدعم التحول في قطاع الطاقة.
5: نعم اللي يسمع بالحناكية، الحناكية هي تابعة لمنطقة المدينة المنورة يمكن تبعد 100 كيلو عن المدينة المنورة وتعد محطة الحناكية واحد للطاقة الشمسية الكهروضوئية أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، حيث تبلغ سعة المشروع 1100 ميجاوات وتكفي لتزويد حوالي 190 ألف منزل بالكهرباء سنويا. وتقع المحطة التي بدأت أعمال تشغيلها خلال صيف 2025 جنوب محافظة الحناكية في منطقة المدينة المنورة بما يبلغ سعر شراء الكهرباء نتحدثون في نقاط يعني لكن يعني هذا المشروع يأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ودعم مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات.
4: سدايا تطرق معسكر الإبداع بالذكاء الاصطناعي.
5: هنا خبر يتعلق بالهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي اللي سدايا أطلقت معسكر الإبداع بالذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من صناع المحتوى الإبداعي في المملكة بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من توظيف المهارات التقنية المتقدمة في ابتكار الأفكار وتطوير المحتوى الرقمي ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية عالميا. صرنا عاد نسمع كلمة كل يوم ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي، صار الذكاء الاصطناعي اليوم ما شاء الله كل خبر.
4: صحيح ما شاء الله مدارس خلاص الدراسة ما عاد بقى الأسبوع.
5: لا يعني ما هني وش أقول، لكن بعض الناس على قلت الدوام بكرة ضاق صدره، ترى عادي الدنيا هذه تمشي يعني الإجازة تنتهي ويبدأ العمل أو تبدأ الدراسة وهكذا، فمن الطبيعي أنها ستعود إن شاء الله المدارس. وأنا بالعكس من الناس محبين المدارس، أدري ليش؟ لأنها تضبط الأسرة
4: صح.
5: صراحة كلني خلاص يعرفون متى المدارس ومتى يبدأ على قولتهم الحصة الأولى متى تبدأ والعمل متى يبدأ وتصير في تنظيم. وهنا وبعد طبعا شهرين استفادوا أن سافروا وتمشوا، وهنا تفتح مدارس التعليم العام في مختلف مدن المملكة أبوابها اليوم مع عودة الهيئة الإدارية والمشرفين التربويين فيما تستثنى مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف التي تبدأ عودة الهيئة الإدارية فيها الأحد المقبل وفق الترتيبات المعتمدة التي تراعي خصوصية هذه المدن وموسم الحج. إذن اليوم حنا على موعد عودة اللي هم الكادر الإداري الأسبوع القادم المعلمين والأسبوع اللي بعده يعود 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بتقريبا 36 ألف مدرسة في التعليم العام.
4: الله يوفقهم يا رب. طيب فذكرت أن مركز إيش الصحة الافتراضي هذا يجري 11 عملية جراحية.
5: هي هذا مستشفى افتراضي نجح مستشفى الصحة الافتراضي في تنفيذ 11 عملية جراحية ريبوتية متتالية عن بعد في عدد من التخصصات الدقيقة ضمن شراكة وطنية جمعت تجمع حائل الصحي والمدينة الطبية والجامعية بجامعة الملك سعود وغيرها من القطاعات الصحية. وهذه طبعا لها دلالات، وتعكس هذه الخطوة تطور المنظومة الصحية السعودية في توظيف التقنيات المتقدمة لنقل الخبرات الطبية بين مناطق المملكة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الجراحية التخصصية بوجود أو بجودة وكفاءة عالية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.
4: وهذا الشغف لك عليه، عطنا سبع خطوات هذه.
5: والله ما شاء الله عليك، انت كل يوم انت اللي تعطينا الشغف، انت اللي تعطينا اللي تخلي الواحد فعلا يعني احيانا نجي نقدم الجوله، انت عارف الجوله يعني تخلي الواحد على قولتهم لما يقدم الجوله يقدمها بروح عاليه. انت من الناس اللي ساعدنا، لكن الشغف وش اسباب؟ طبعا الناس يسألون يقول وش هو الشغف اصلا، بعض الناس ما يدري وش الشغف. طبعا الشغف هو شعور داخلي يدفعنا الى فعل اشياء نحبها، يمنحنا طاقه حماس. يقولك فلان والله اليوم متحمس جاي قبل الدوام بنص ساعه، يسمونه متحمس هذا. لكن هناك اسباب قد تؤدي الى فقدان هذا الشغف، منها الروتين الممل. ترى بعض الناس يعني النعمه ترى اذا استمرت سبحان الله بعض الناس ما يحس فيها.
4: صحيح.
5: الفشل في تحقيق الاهداف، الضغوط النفسيه، عدم الاهتمام بالذات. لكن تحديد السبب، يعني اول شيء من الاشياء اللي مفروض عشان تعالج نفسك ويعود لك الشغف تحديد السبب، اللي يحاول يعني يحدد السبب اللي خلاك تفقد هذا الشغف، تحديد الاهداف، حدد اهداف واضحه محدده قابله للقياس والتحقق مرتبطه بمده زمنيه لمساعدتك في استعاده هذا الشغف، البحث عن التحفيز، ابحث عن مصادر للتحفيز مثل الكتب الملهمه والمقاطع المفيده والاشخاص الذين يمكنهم الهامك في تحفيزك، تغيير الروتين، جرب تغيير روتينك اليومي وخوض تجربة جديدة مختلفة، الراحة والاسترخاء، خذ وقت للراحة والاسترخاء، فقد يساعدك ذلك على تحديد أو تجديد طاقتك واستعادة حماسك. سادسا التحدث مع شخص، التحدث مع صديق أو أحد أفراد العائلة أو مختص قد يساعدك في فهم مشاعرك والتعامل معها، وأنصحك بالتحدث مع الأستاذ سبيت. سابعا التركيز على الإيجابيات، حاول التركيز على الجوانب الإيجابية واستحضر الأشياء التي تجعلك سعيدا وتشعر بالامتنان.
4: الله
5: يسعدك. أشوفهم يحدثونك في السناب، شكلك تعطيهم طاقة.
4: والله يراسلون، بس مشكلة أنا بينمي من أحدش عليه، أدق عليك وفاجئك.
5: يلا يكلمني، أنا عشان يعود عندي الشغف أبي 2 مليون، عندك
4: 2 مليون؟ هذه سهلة، هذه وش بينا
5: هذه
4: تحت الهواء. شوف يلا ارسل رقم حسابك.
5: طيب ما تقصر.
4: الله يعافيك،
5: والله يديم علينا وعليكم البركه. دائما
4: الله يبارك لنا ولك، زدنا وياكم عسى فضله. شكرا ابو فهد،
5: شكرا لك، ونتقيكم بالغد في الغد باذن الله. مع السلامه.
2: الله
1: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا، بك اصبحنا.
3: في كل خطوه يخطوها حاج او معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام. موضوع حلقتنا اليوم هو كما استمعتم إليه عن قول الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. في تويتر مكتوب: ما السورة التي تشعر أنها الأقرب إلى قلبك ولماذا؟ هذا أحد الإخوة اسمه كذا باء، يقول: أحب سماع سورة الرعد وتستوقفني دائما آياتها، وقعها على القلب عظيم، تتكلم عن الله وعن توحيد الله سبحانه وتعالى. أحب الوجه الثاني منها تحديدا بصوت القارئ شيخ أحمد خليل شاهين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الوجه أرسل سورة الوجه الثاني من سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من وال وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال إلى آخر هذا الوجه من سورة الرعد. جزاك الله خير يا أخي الكريم. خليتنا نقرأ هذه الآيات، فعلا يعني وقعها عظيم على القلب اللي يتأمل وتدبر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتدبرين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. من ميدان خيركم، من ميدان خيركم. مهند محمد الشريف يبلغ من العمر 18 عاما، انضم لحلقات خيركم بتشجيع من والديه، وهناك أتم حفظ القرآن كاملا، طالب جامعي ومن المتفوقين دراسيا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر

لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

0: يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله، ونرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز سابقا. دكتور خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله دكتور، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا نتحدث فيها عن قول الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. في البداية لا شك أن يعني القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى منزل منه، وله أثره العظيم على القلوب وله أثره العظيم على كل الحياة. فالسؤال حفظكم الله دكتور، لماذا القرآن مختلف عن أي كتاب آخر؟
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن الصحب الكرام وعن التابعين وتابعين مسلم تسليم كثيرا. حياك الله يا شيخ سبيت يا أبا إبراهيم والأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج الرائع الراقي حقيقة. أريد أن أختصر لأن الحديث عن القرآن يعني لا تكفي دقائق ولا أيام. فالإجابة عن هذا السؤال، لماذا القرآن مختلف؟ القرآن أولا هو أحد الكتب المنزلة والذي يجب كل مؤمن ومؤمن أن يؤمن به. لكن لماذا القرآن مختلف؟ أولا لارتباطه بخاتم المرسلين وكونه صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالقرآن مختلف لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي القرآن هو معجزته وكتابه ودليل صدقه عليه الصلاة والسلام إنما هو للناس كافة. الأمر الآخر أن أحكامه ناسخة لجميع الأحكام، فهو كتاب تشريع كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة سواء كان علمنا عن أسمائها وأنبيائها أو لم نعلم. لماذا القرآن مختلف؟ أنه مهيمن على الكتب السابقة، وأيضا تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا كتاب الله عز وجل يا أبا إبراهيم وأخي المستمع الكريم أنه صالح لأمور الدنيا والدين على السواء، لأن الله يقول يهدي للتي يقوم. آية في كتاب الله يا أيها الناس، شوف إيش هذه التي ضمنتها هذه الآية من حيث نعرف أن القرآن مختلف. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه موعظة. اثنين وشفاء لما في الصدور، هذه ثانيا، وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن أربع معاني لكتاب الله عز وجل. ويكفي أريد أن أضرب بس مثال واحد من حيث أن نعرف كيف أن هذا الكتاب العظيم مختلف عن بقية الكتب. سورة واحدة من هذا القرآن وهي سورة البقرة التي جلس مكث عمر بن الخطاب 10 سنوات وهو يحفظ ويتدبر هذه المعاني فيها، 10 سنوات حافظا ومتدبرا لمعانيها. هذه السورة
7: ضربت لنا ثلاث نماذج، ضربت لنا حيث نعرف كيف أن القرآن مختلف. ضربت لنا هذه الصورة صورة البقرة ثلاث نماذج للتقبل الأمر الإلهي. النموذج الأول النموذج أخطأ ثم تاب وتاب الله عليه، كما وهو آدم عليه السلام، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني نموذج سلم تسليما وأطاع، وهذا نبي الله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. النموذج الثالث نموذج متمرد ورافض للانقياد ومتنكص ويبحث عن الثغرات إن كان هناك ثغرات وهم بني إسرائيل. الله يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، والنكرة في اللغة العربية تفيد العموم أي بقرة كانت، ولكن فيه تمرد، فهذا نموذج يعطي لنا نموذج للتمرد على أوامر الله عز وجل. إذن القرآن مختلف لأن فيه حياة للقلوب، ولذا الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري، إيش النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى الآخر، إلى آخر الآية. ولهذا لما كان القرآن مختلف قال الله عز وجل عنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في كتاب الله عز وجل لا فيه تناقض، لا فيه نقص، لا فيه خطأ. من لو استطاع أي إنسان أن ينقص آية أو يغير أو يبدل فإن الله عز وجل سيفضح على رؤوس العالمين. لذلك القرآن مختلف لأن الله عز وجل قد حفظه وأصبح هذا الكتاب هدى للعالمين. والمجال كثير جدا لكن لا أريد أن نستأثر بهذه النقطة عبر على غيرها من المحاور.
5: الله يجزاك خير دكتور، يبارك فيك وفيما طرحت. يعني أيضا نسألك حفظك الله كيف غير القرآن يعني حياة كثير من الأفراد وكذلك المجتمعات؟
7: يا سلام، سؤال جدا جميل يا أبا إبراهيم. كيف غير القرآن؟ إذن القرآن غير، القرآن نزل للتدبر، نزل للعمل، وسوف نأتي إلى هذه النقطة. لكن أولا كيف غير؟ أنها جاء في التدرج في التشريع. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول لو أن أول آية نزلت لا تشربوا الخمر لشرب الناس، صحيح. إلى غير ذلك من الأمثلة. فغير القرآن لأنه جاء في التدرج في التشريع. فأول ما بدأ في تعظيم الخالق عز وجل، في تعظيم الخالق وفي توحيد الألوهية ثم توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء إلى غير ذلك. الأمر الثاني كيف غير؟ اعتبار القرآن فيه ذكرنا وشرفنا، لأن الله يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالعرب اعتبروا أن هذا الكتاب العظيم إنما فيه ذكرهم وفيه شرفهم. وما أجمل ما تكلم عليه الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية. الأمر الآخر أنه غير القرآن حال المجتمعات أنها رفعت الإنسان على الاستواء من مستوى الانحطاط والخلود إلى الأرض. ولذلك ضرب أمثلة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من هذه الآيات. ثم قال تعالى بكمال الآية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن غير القرآن لأنه رفع مستوى البشرية، رفع مستوى الإنسان. لذلك الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً

0: وسلم تكلم عن العدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تكلم عن أحكام عملية. يا أخي شوف سبحان الله سورة البقرة فيها حج وفيها صوم فيها طلاق وفيها مال فيها ربا فيها إذن كثير جدا من الأحكام العملية، ليس فقط الأحكام عملية في كتاب الله وغير، إنما أحكام قلبية. إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم. أيضا تحدث القرآن وغير القرآن بأن تكلم عن القضايا الاجتماعية، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى غير ذلك، ولا تقل لهما أف. تجد أن في القرآن قضايا كثيرة عالجها. أيضا كيف غير القرآن حال المجتمعات، أنهم تعاملوا معه على أنه كتاب هداية وكتاب تشريع وكتاب تحاكم. ولذلك شوف هذه الآية العجيبة، والله هذه القصة التي ذروتها أهل السير إني أجد فيها الأمر العجيب. جبير بن مطعم لم يدخل في الإسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب، يقرأ في قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ماذا قال وهو كافر في ذاك الوقت رضي الله عنه؟ يقول جابر بن مطعم كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. إذن أن القرآن دخل في داخل القلوب والمشاعر والقضايا المالية والقضايا الأسرية، كل هذه إذن جعلت للقرآن مجالات كثيرة جدا، فغيرت مستوى هذا الإنسان، غيرت بوصلة حياته. حينما يكون من أجلي أنا من غزية، إن غزت غزيت وإن رشد ترشد أرشد، لا أصبح له مبدأ وله قيمة إلى غير ذلك من المعاني.
1: جميل، الله يبارك فيكم دكتور. قبل أن نأخذ يعني أحوال السلف مع القرآن في البداية، يعني أسألك إيش حق القرآن علينا يا دكتور خالد؟
0: أحسنت. حق القرآن أولا، أول حق به الإيمان، فأن نؤمن بأن هذا القرآن من بداية الفاتحة البسملة إلى نهاية سورة الناس أنه كتاب الله، كلام الله عز وجل، يجب أن نؤمن لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالقرآن لا شك فيه، فهذا أول حق الإيمان. الأمر الثاني، من خلال تدبر واطلاعنا على ما هو الواجب على القرآن، أنا رأيت أن هناك خمس أسس، في نظري أنها خمسة من الأسس يكون حق القرآن علينا. أول حق التلاوة، ولذلك يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الحق الثاني للقرآن علينا الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما استطعت أن تحفظه، احفظ الآيات التي فيها وردت فيها فضائل، احفظ الصور التي وردت فيها فضائل. إنما لا يكون في قلبك، يجب أن لا يخلو من قلبك شيئا من كتاب الله عز وجل. الحق الثالث التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الآية. إذا نفهم إيش معنى إيش تفسير القرآن معنيه، هذا الحق الثالث. الحق الرابع العمل، فكما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرغل سمعك، إنما أمر يجب أن تفعله أو نهي يجب أن تنتهي عنه. فالعمل وهذا من حق القرآن علينا أن نعمل به. الأمر الخامس والأخير وهو التدبر، وجاءت خمس آيات في كتاب الله عز وجل، وهذا حق عظيم جدا أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك عاتب الله عز وجل على أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة دون تدبر. ولهذا أنت المطلوب منا أن نتدبر، أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته. فقراءة القرآن مع التدبر. أضرب مثال واحد فقط يا أبا إبراهيم، المثال في قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة. في قضية الزنا بدأ الله عز وجل بالمرأة والزانية، لكن لما جاء في حد السرقة يقول الله عز وجل والسارق والسارقة، بدأ في الرجل في السرقة وبدأ في الزنا في المرأة. لماذا؟ لأن جرأة الرجل على السرقة والعلم عند الله عز وجل، لكن من تدبرنا جرأة الرجل على السرقة أقوى من المرأة، ولذلك بدأ الله بالرجل في السرقة. وجرأة المرأة وهي المحور الارتكازي على الزنا بدأ الله عز وجل بالمرأة. إذن هذا من التدبر في كتاب الله عز وجل. وهذا من حق القرآن.

0: علينا أيضا أن نفرح به. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا من حق القرآن علينا أي أخي المستمع الكريم أن نفرغ أنفسنا وأذهاننا من الشواغل ونحرر قلوبنا من معاصي القلوب لتتطهر وتتفرغ لتلقي معاني القرآن العظيمة. فالمعاصي والله إنها لتغلق القلب عن تدبر القرآن. أيضا من حقه أن نسمع بل نستمع إلى القرآن بالتركيز والإنصات. ولذلك يقول الله عز وجل: أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال ابن مسعود: لا يحدث نفسه بغير القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن.
1: جميل، الله يجزاكم خير دكتور. يمكن باقي معنا هو الحقيقة الوقت انتهى، لكن عاد احنا بناخذ دقيقة يا دكتور. كيف كان حال السلف مع القرآن؟
0: أحسنت. كان حال السلف كما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤوننا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخر حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. فقالوا: تعلمنا العلم والعمل. الأمر الثاني، حال السلف وأعظم السلف وأهم السلف ودرة السلف هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وأتباع التابعين، سرعة الاستجابة والتنفيذ. فكثير لما نزلت الآيات مباشرة يستجيبون، لما نزلت إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بقيت أسواق المدينة أسبوعا يفوح منها رائحة الخمر، مع أن الخمر كان من الموائد العربية في الجاهلية. ولما نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدرداء: يا رسول الله رضي الله عنه، يا رسول الله، إن الله تعالى يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدرداء. قال: إني أرني يدك. فناوله يده صلى الله عليه وسلم، قال: قد أقرضت ربي حائطي، وحائط فيه 600 نخلة. حتى أنه مباشرة دخل إلى أم الدرداء أم الدحداح فقالت: أخرجي فقد أقرضت لله ورسوله. إذن سرعة الاستجابة حال السلف مع القرآن، الاقتباس من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. فلذلك لما جاء ابن عمر حاجا إلى مكة وكانت في مشكلة سنة 63 في الحرة والمشاكل التي وقعت، قيل له، قال ابن عمر: إذن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصد عن البيت. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد كان لكم ابن عبد الله بن عمرو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا التجاوب مع القرآن والتعايش معه. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وإني لفي الصف خلفه ويقرأ سورة يوسف حتى انتهى إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الأمر الآخر، وهذا أمر عجيب جدا موجود في مدارس السلف عليهم رحمة الله، هذا ترى في عصر الصحابة أنهم كانوا يعقدون حلق للتفسير. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتمع بالناس فيقرؤون القرآن فيشرح لهم. وقد قال ابن عبد الله بن عمرو: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. فكان حال القرآن السلف مع القرآن أنهم كانوا وقفين عليه، يتدبروا، يعملوا بأوامره، يقرؤوه كأنما هو مخاطب عليهم. أنا أرجو من كل من يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن كأنه هو الذي يخاطب، كأنه هو الذي معني، كأنه الذي مراد لكلام الله عز وجل، دكتور خالد. فيتعايش مع كتاب الله عز وجل.
1: الله يجزاكم خير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان، عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز سابقا. شكر الله لكم هذا الحديث الماتع النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناتكم وأن ينفع به المستمع. شكرا جزيلا لك دكتور خالد.
0: شكر الله، جزاكم الله خير، الله يحفظنا وإياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: سمعنا ما شاء الله هذه التلاوة الطيبة للقارئ محمد قيدان وفقه الله.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
1: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. العناية بتعليم القرآن لا يقف عند فتح الحلقات بل تمتد لأداء المعلمين وجودة الحفاظ، وهنا يبرز دور المشرف التعليمي كحلقة وصل ونسعد بأن ينضم معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات المتحدث الرسمي في جمعية خيركم. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ بيت وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
3: الله يحييكم أستاذ عبد الله ومرحبا بكم. ونحن يمكن حديثنا في هذه التغطية اليوم عن موضوع المشرف التعليمي هذا، وش يعني كيف تعرفون أنتم المشرف التعليمي وش طبيعة مهامه؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أستاذ بيت دعني أحدثك عن شخص ربما لا يراه الطالب أو المستفيد في حلقات خيركم في المساجد أو في الدور أو حتى في التعليم عن بعد، لكنه يحضر في تفاصيل العملية التعليمية، لا وهو المشرف التعليمي أو المشرفة التعليمية. هناك شخص ربما لا يراه الطلاب أو المستفيدين من حلقات خيركم، لكنه حاضر في تفاصيل العملية التعليمية، يتابع سير الحلقات ويلتقي بالمعلمين ويستمع إلى الملاحظات والتحديات. إنه مشرف التعليمي المحرك الميداني للعملية التعليمية. فالمشرف التعليمي في خيركم ليس مجرد متابع، وإنما يسهم في تطوير العملية التعليمية، أن يرفع جودتها، يصنع التميز في الميدان القرآني. تهدف خيركم من خلال ذلك أن يصل القرآن إلى أبنائنا بأفضل طريقة ممكنة، وأن تكون رحلة الطلاب مع كتاب الله أن تكون رحلة ميسرة ورحلة إتقان بمحبة واستمرار بإذن الله عز وجل.
3: جميل أستاذ عبد الله، يعني وش طبيعة مهامه أستاذ عبد الله؟
4: مهام المشرف التعليمي متعددة ومتنوعة، وتأتي أهميتها كما أشرت في سؤالك المتميز، أننا لا ننتظر إلى نهاية العام حتى يعني لنعرف أين وصل في خدمة كتاب الله، في تعليم كتاب الله تعليم أبنائنا وبناتنا. أنه يتابع بطريقة دورية، يزور الميدان، يقيس الأداء بمواصلة، يرصد جوانب قوة فرصة تحسين، يضمن بإذن الله عز وجل أننا نصل إلى أفضل المعايير والنماذج التعليمية. نتخيل أن المشرف يزور الحلقة، يتابع أداء المعلم ومستوى الطالب بانتظام، ثم يقدم للمعلم تغذية راجعة تساعده على التطور. إذا كان هناك أي عوائق أو تحديات لا يكتفي برصدها، إنما يبحث مع المعلم ومدير المجمع ومدير الحلقة عن أفضل الحل المناسب في أي إشكالية تواجهه في العملية التعليمية. أعتقد أستاذ سبيت وكذلك المستمعون والمستمعات أنكم تتفقون معي بأن هذا الجانب مهم في أي عمل، فما بالكم في العمل القرآني، لأن تعليم كتاب الله أمانة، والأمانة تحتاج إلى عناية وإلى متابعة وإلى إتقان. هذا ما تتمثله جمعية خيركم، تعمل به في كل برامجها، في كل أنشطتها، في كل مشاريعها القرآنية. الجميل أستاذ سبيت أن هذه المنظومة لا تقتصر على تقييم المعلم، بل تشمل دعمه وتطويره ونقل التجارب الناجحة بين الحلقات. بالتالي عندما يلتحق ابنك أو ابنتك بحلقة من حلقات خيركم، سواء في شطر البنين أو البنات، فأننا لا نتعامل مع جهد فردي عشوائي، وإنما مع منظومة تعليمية تخطط، تتابع معها مشرفين يقومون بتحسين ومستمر. هذه إحدى الجوانب المهمة التي نحرص عليها في خيركم، حتى يعني ترتفع الجودة بإتقان لي في تعليم كتاب الله عز وجل.
3: أستاذ عبدالله، بالتزامن مع الإجازة الصيفية أطلقتم مشروع صيفي قرآني، كيف يخدم هذا المشروع الدورات الصيفية ويعزز تكامل العملية التعليمية؟
4: بالتأكيد أستاذ سبيت، أطلقنا خيركم أو أطلقت خيركم هذا المشروع لأننا عندما تحدث عن دعم العملية التعليمية نحن نتحدث عن مجرد، لا نتحدث عن أننا نوفر حلقة أو أننا نوفر معلم متمكن، إنما عن منظومة متكاملة يعمل فيها كل جزء لخدمة الطالب وخدمة تعليم كتاب الله ضمن الأهداف المحددة بالبرامج المعدة سابقا، حتى نتحقق بديمومة واستمرارية لهذه العملية والمخرجات المتميزة. وبسطها للمستمع الكريم وللمستمع الكريمة، عندما نقدم دعم لجمعية خيركم أو لأحد مشاريعها فإننا ندعم العملية برمتها التعليمية، مهما كان هذا الدعم، مهما كانت هذه المساهمة بما فيها المشرف الذي يتابع هذه المنظومة ميدانيا، يزور الحلقات، يقف على أداء المعلمين، يحدد الاحتياجات، يتابع جوانب التطوير والتحسين، فكلما توفرت له الإمكانات والبرامج والأدوات التي تساعده استطاع أن يؤدي دوره بصورة أفضل وبإذن الله عز وجل على أكمل وجه. لهذا فإن دعم مشروع صيفي قرآني هو في الحقيقة دعم لمنظومة تعليمية كاملة هدفها أن يستثمر أبناؤنا وبناتنا إجازاتهم فيما ينفعهم، وأن يجدوا بيئة قرآنية منظمة ومعلمين مؤهلين ومتابعة بإشراف مستمر بإذن الله عز وجل. هنا أقول للإخوة المستمعين والمستمعات، عندما تقدم دعما لجمعية خيركم أو لأحد مشاريعها فإنك تدعم العملية التعليمية برمتها، تعليم الطالب، تطوير المعلم، متابعة المشرف، وتحسين جودة العملية التعليمية. هذا والله من أجمل أبواب الخير، أن تسهم في تعليم كتاب الله ثم يمتد أثر مساهمتك إلى أجيال وأجيال من خلال طالب يحفظ الآية ومعلم يؤدي دوره وواجبه في تعليم هذه الآية ومشرف يتابع إتقانها وسير أدائها.
3: سيد عبد الله، يبغي يشارككم هذا الأجر والخير ويبغي يطلع أيضا على هذه البرامج، وش قنوات التواصل؟
4: بإمكانه المساهمة عبر متجر خيركم باسم جمعية خيركم، أو التواصل معنا عبر رقمنا الموحد 920-001-6670، هذا الرقم مخصص فيه خدمة الواتساب، وأيضا في جميع منصات التواصل الاجتماعي مرفق الرقم والمتجر الإلكتروني لمن أراد أن يتبرع بمشاريع صيفي قرآني أو مشروع آخر. نسأل الله أن يجعل أيامنا وإياكم في القرآن، وأن يكون وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل كل حرف يتعلم في ميزان الحسنات.
3: الأستاذ عبد الله بن أحمد البنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات المتحدث الرسمي لجمعية خيركم، الله يجزاك خير ويبارك في جهودكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-01-6670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة المكرمة ويؤدون مناسك العمرة. 40 متسابقا ومتسابقة يواصلون منافسات التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن موعد بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري. الصندوق الثقافي يطلق حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية. ترميم للتنمية وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري توقعان اتفاقية لترميم المساكن وصيانتها. الالتزام البيئي يمنح المنشآت فرصة فرصة الإنذار المبكر قبل المخالفة. انطلاق مسابقة رواد المعرفة ضمن فعاليات صيف طيبة لتعزيز التنافس المعرفي بين أبناء الأحياء. جامعة طيبة تفتح التسجيل في التخصصات المزدوجة والفرعية للطلبة البكالوريوس. اليونيفيل ترصد 455 قذيفة و 97 انتهاكا إسرائيليا للمجال الجوي في لبنان. جولة جديدة من محادثات لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في السودان. الجيش النيجيري يعلن القضاء على عدد من المسلحين بينهم قيادي. والرئيس الكولومبي يعلن حالة الطوارئ إثر زلزال بقوة 6.8 درجات. شكرا لكم أيها الكرام لحسن متابعتكم، والشكر موصول لمعد الموجز الزميل إبراهيم بن محمد الدميخي من صالة التحرير الأخبار. وما زلنا معكم مستمرين ومستمعين الكرام في هذه الحلقة، نتحدث عن قول الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين. وما زلنا نستقبل اتصالات والمشاركات على وسائل التواصل على الرقم 011-41-529-999 أو على حساب اللهم بك أصبحنا في منصة إكس. فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لأمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعين الكرام ومرحبا بكم، ووصلت الفقرة الحقيقة اللي ننتظرها ومتأكدين مجموعة من المستمعين ينتظرونها، وينضم معنا عبر الهاتف الزميل عبد الرزاق العليوي من مقر مسابقة الملك سلمان الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في المقامة في المسجد الحرام. أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي أبا إبراهيم والمستمعين الكرام من هنا من مهوى أفئدة المسلمين، نحييكم وفي اليوم الرابع من جلسات الاستماع في هذه التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 وسط هذا التنافس الكبير من المشاركين وكذلك المشاركات. نعرف أن هذه السنة ولله الحمد والمنة بهذه التوجيهات السامية الكريمة تم استحداث قسم للإناث، وما شاء الله تبارك الله المشاعر عظيمة جدا عند هؤلاء المتسابقين. في أثناء ذهابي لصلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة ألتقي بعض المشاركين وهم يشكرون ويحمدون الله عز وجل، ثم يشكرون القيادة في المملكة العربية السعودية على إتاحة مثل هذه المسابقات الدولية التي تذكي المنافسة بين المتسابقين. واسمح لي اليوم نحن في موقع آخر، نحن الآن في التصفيات الأولية بإبراهيم، فاسمح لي أن أسعد كثيرا بالترحيب باسمكم جميعا وباسم المستمعين الكرام بصاحب الفضيلة رئيس لجنة التحكيم للتصفيات الأولية فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عادل ابن فضل السيد من هذا الوطن العظيم من المملكة العربية السعودية. حياكم الله دكتور عادل، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
5: حياكم الله جميعا وحيا الله الجميع الطاقم في الإذاعة والحضور والمستمعين الكرام.
4: أستاذ عادل، ربما نحن تحدثنا ما شاء الله مع صاحب الفضيلة رئيس لجنة التحكيم في التصفيات النهائية، دعنا اليوم ننتقل معك إلى جانب مضيء آخر من جوانب هذه المسابقة الدولية، مسابقة في الملك عبد العزيز، للحديث عن الروحانيات التي لمستموها سواء من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم وهم يتابعون هذه التلاوات المحبرة أو حتى من المشاركين الكرام.
5: أولا الحقيقة هذه المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 شهدت بحمد الله حضورا متميزا، وشهدت أيضا نجاحا متجددا في كل عام، حتى يعني غدت منارة عالمية في خدمة القرآن الكريم ومظهرا من مظاهر العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم وأهله. وما هذه المسابقات، ما لا يخفى على شريف علمكم أن هذه المسابقات يعني هي دليل قاطع على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم وأهله، وهذه المسابقات هي ما يدين تقويم لا ما يدين تعليم. ففي الحقيقة المتنافسون في هذه المسابقة من جميع أنحاء العالم يشاركون في هذه المنافسة الشريفة، والجميع في هذه المسابقة فائز بمشاركته في كتابه في المنافسة في كتاب الله، وأيضا أداء مناسك العمرة وزيارة المعالم في المدينة المنورة، وأيضا زيارة مجمع الملك فهد التي تبرز وعناية هذا البلد الكريم وهذه القيادة المباركة على دعمهم الكريم وعنايتهم المباركة ورعايتهم المتواصلة في خدمة القرآن الكريم وأهلي. وما يتعلق بالمشاركين، يعني وجدنا ما شاء الله مشاركات كبيرة ومتنوعة ومختلفة، ومصداق للنبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فنحن كمحكمين نستمع إلى نماذج مضيئة تتنافس وفي كتاب الله تعالى، وأيضا يعني الأعمار تتفاوت، يعني البارحة كان أحد النماذج عمره في السابعة، وأيضا في الحادي عشر يعني 11 سنة هو يتنافس في كامل القرآن. أيضا هناك في يعني أجواء قرآنية إيمانية في هذه المسابقة، الجميع الذي يحضر للتصفيات ويحضر للصعود للمنصة في الاختبار. ف يعني لو تتخيلون وتتصورون معي أنه هو في كل يوم يختم ختمة أو في كل يوم من المتسابقات يختمنا ختمة كاملة من أول إلى آخر، لا سيما الذين يشاركون في الفرع الأول بالقراءات السبع، فتجد أنه في كل يوم يخصص رواية من الروايات ويختم في هذه الرواية. نجد هناك مشاعر فياضة عند المتسابقين، يعني تجد أحد الطلاب يقرأ ويتأثر، ونحن كلجنة التحكيم نتأثر معه جدا في أثناء هذه التلاوة، ونترك له نعطي مجال حتى يعني نعم حتى يكتمل المعنى عنده من المشاعر الفياضة في استحضار وتدبر الآيات، لأنه هذه المسابقات المقصود بها يعني تحقيق الألفاظ وتدبر الآيات وفهم لجليل الخطاب والعظات من هذا القرآن الكريم، فهي مدرسة وليست هي مسابقة. هي الآن المشاركون في هذه المسابقة يأخذون مدرسة إيمانية قرآنية ثقافية لإبراز هذه جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وأهله.
4: الله يجزاك خير صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عادل بن فضل السيد رئيس لجنة التحكيم للتصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 من المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك. لازلنا أخي أبو إبراهيم نتنقل ويعني ما شاء الله نلمس هذه الجوانب الإيمانية للمتسابقين، ونسعد كثيرا ما شاء الله بالجلوس بين ثلاثة من المتنافسين، صح يا أبو إبراهيم، بين ثلاثة من المتنافسين في هذه المسابقة. معنا ما شاء الله متسابق جاء من سويسرا للمشاركة في هذه المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا على كرمكم وضيافتكم وفضل فرصتكم معنا، الحمد لله رب العالمين أكرمتمونا.
4: الله يجزاك خير. أنت ما شاء الله تبارك الله، أول شيء ما عرفتنا باسمك الكريم.
6: اسمي معاذ من سويسرا.
4: الله وشكر الله لك ولمشاعرك الجميلة في هذا الوطن العظيم. أخي معاذ لو تحدثنا، الله يحفظك، أنت ما شاء الله تبارك الله تحفظ القرآن، يبدو تحفظ سبعة أجزاء من القرآن الكريم.
6: نعم صحيح،
4: أخبرتني في طريقنا إلى صلاة الفجر.
6: نعم صحيح بالضبط.
4: طيب ما شاء الله تبارك الله، كيف رأيت أثر هالمسابقة عليك وعلى إتقانك القرآن الكريم؟
6: الحمد لله رب العالمين. أولا علت همتي لأني رأيت أن هنالك إلى الأساق كثير، يعني هنالك كثر من الحفاظ ومن يحفظها بالقراءات، فهي أثرت في أني أريد أن أستمر في سبيل القرآن بإذن الله تعالى. وأيضا يعني كيف نقول، يعني أنها أكدت علي أني في الطريق الصحيح، أن هذا الطريق مبارك سبحان الله.
4: طيب نريد آية واحدة لو تقرأ علينا من كتاب الله الكريم الله يحفظك، مما يعني تختار أنت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
4: ما شاء الله تبارك الله، شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. ولازلنا أبو إبراهيم نتنقل، بس ما أدري الوقت لازال فيه متسع أو لا. الله يحفظك. أقول أبو إبراهيم معنا الله يحفظك.
3: معك جاكت.
4: أقول في وقت الله يحفظك معنا بعض المتسابقين.
3: خذ راحتك، عندك معك ثلاث دقائق.
4: الله يحفظك. معنا أيضا المتسابق
3: ترى عبد الرحمن يقول خمس دقائق.
4: ممتاز كريم. الله يجزاك كلكم كرماء ما شاء الله، والمستمعين الكرام كرماء بعد ما شاء
3: الله. يحييك
4: محمد الغربي معنا من أين؟ من تونس الخضراء، حياك الله. وش نقول لك، مرحبا بالزاف ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
7: السلامة بتونس.
4: السلامة، حياك الله. يا هلا والله، حياك الله وبياك.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله من المشاركين ما شاء الله.
7: نعم إن شاء الله.
4: أي فرع في المسابقة؟
7: في الفرع الثالث.
4: في الفرع الثالث ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب كيف رأيت أثر المسابقة في ضبطك لكتاب الله الكريم وإتقانك لحفظه؟
7: والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذه المسابقة حقيقة لمست قلبي كثيرا لما رأيته من حب القرآن في الكثير من المتنافسين أو جل المتنافسين، يعني شغلتني كثيرا بمراجعتي للقرآن وزادتني حماسا لأن أتعاهد وأعاهد القرآن وأعود إلى بلدي تونس وأحفز طلبتي.
4: أنا اسمح لي أن أسميك سفير فوق العادة لتونس هنا في المملكة العربية السعودية، وأنت ما شاء الله تبارك الله تمثلهم في هذا المحفل القرآني العظيم مسابقة المكابر الدولية.
7: أكيد والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا بزيارة بيت الله الحرام. هذه المسابقة لها نكهة خاصة لأنها تقام في الحرم المكي. الحمد لله.
4: طيب نريد يعني آية واحدة تختارها لنا مما تحفظ. الله.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
4: يعطيك العافية جزيلا لك أخي محمد. إذن هذه أبرز يعني مشاهداتنا التي رصدناها هذا اليوم من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. الكلمة لك زميلي القدير سبيت.
3: الله يعطيك العافية زميل عبد الرزاق، جزاك الله خير على هذه الجولة الجميلة والماتعة مع حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواء الروحانية والإيمانية، وأنت زميلنا من هناك من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، فشكر الله لك أبو عبد الله وبارك الله فيك ونسأل الله يتقبل منك
4: أبو إبراهيم. وأيضا أنا أقول لك ولزميلي أيضا عبد الرحمن يعني أي دقيقة ستمنحوني إياها سأعطيكم سواكا من هذه البلاد المباركة.
3: جمعك حزمة تبسط بها شكرا.
4: الله يجزاك
3: الله يحفظك أبو عبد الله، استودعك الله.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا. زاوية أخرى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. من الشخصيات اللطيفة التي تجلس معك في المجالس العامة والخاصة في الرحلات من الأقارب من زملاء العمل الشخصية العفوية. الشخصية العفوية هي شخصية غير متكلفة، يعني مثل ما يقولون اللي في قلبه على لسانه، لكن الحديث بعفوية مع الناس أحيانا ينتج عنه يعني ما يندم عليه الناس مستقبلا، يعني عبارات قد تجرح قد تؤلم قد تؤذي قد تقتل نفسيا وهي خرجت بعفوية. فتخيل انك جالس مع صديق وتتكلم في جو مريح وتتدفق بعبارات وبدون تفكير وجمل يعني ربما بعضها مزاح بعضها كذا ربما أسرار ربما كذا إلى آخره، فجأة تكتشف أنه في عبارة جرحت آلمت آذت، فتبدأ تفكر تقول يا أخي إيش اللي خلاني أقول كذا، حتى لو كنت أنا إنسان عفوي وإنسان بسيط واللي في قلبي على لساني، بس في كلمات الآن ربما صدرت مني جعلت الآخر يفكر بشكل أو بآخر. هذا الموقف ننظر له من زاويتين، في زاوية أخرى نتعلم ماذا ينظر الناس لمثل هذا الموقف. الزاوية الأولى، بعض الناس يرى بأن يعني هذه عفوية جميلة أن يكون معك شخص عفوي وبسيط وهذا يدل ترى على أنه صادق وعلى أنه يعني نظيف القلب وأنه اللي في قلبه يطلع مباشرة على لسانه وعلى قسمات وجهه، وبالتالي هذا يخلي العلاقة أكثر أريحية وأكثر طبيعية وإلى آخر ما فيها تكلف. لكن الزاوية الأخرى تقول لا، هذه العفوية المفرطة حولتنا إلى مشكلة. يا أخي ترى هذا الكلام اللي يخرج منك بدون تفكير ترى يقتل يؤلم يجرح يخدش وأنت ربما لا تشعر، ربما يعني بعض الكلمات يعني أفشت سرا، بعض الكلمات آلمت في موقف، بعض الكلمات أثرت علي في قضية معينة، كلمة واحدة ربما تهدم العلاقة. فيشعر الإنسان في لحظة من اللحظات أنه هذه العفوية غير مقبولة. حتى لو تقول والله أنا عفوي وأنا اللي في قلبي على لساني وإلى آخره، ترى أنا أنظر لها من زاوية أخرى، لا الموضوع مؤلم ومقلق. لاحظتم الآن الزاوية والزاوية الأخرى؟ لماذا نحن في زاوية أخرى نركز على هذا المفهوم أنك تنظر من زاويتين حتى تدرك لماذا يصدر ذلك الفعل من الطرف الآخر؟ لكن دائما وأبدا في زاوية أخرى نذهب إلى منطقة المعالجة. ما هي المعالجة؟ المعالجة باختصار شديد أنك تتذكر، كل واحد فينا يتذكر بأن الكلمة عبارة عن سهم، إذا خرجت لا تعود. فدائما قبل لا تقول أي كلمة فكر في الأجواء المصاحبة للكلمة. هل يمكن أن تحدث حساسية، ألم، شيء مقلق؟ هذه قضية يعني في غاية الأهمية. الأمر الثاني، قد تصدر مني كلمة بعفوي، أنا إنسان عفوي أطلع كلمات بعفوية، لكن إذا شعرت بأن هذه العفوية آلمت من أمامي، جرحت من أمامي، تغيرت يعني تقاسيم الوجه، مباشرة أبادر بالاعتذار. وترى بالمناسبة الاعتذار السريع أسهل بكثير في إصلاح الموقف من الاعتذار بعد فترة. يكبر الموضوع، يتدخل أشخاص، تنقل العبارات، يزاد عليها في المفاهيم والدلالات. فدائما أسرع في عملية الاعتذار. من المهم جدا أن الإنسان العفوي وإن كان عفويا أن يتأكد أن العفوية تصلح في أشياء دون أشياء، في أشياء تمس الآخرين لا يصلح فيها العفوية. فكن عفوي كما تريد، كن بسيطا كما تريد، لكن على أن لا يكون ذلك على مساحة الآخرين. كل هذا لأننا ننظر للقضية من زاوية وزاوية أخرى، وتعلمنا زاوية أخرى بأننا كيف نعالج الموقف مستحضرين نظرة الطرف الآخر للقضية. والزاوية الأخرى تجعلك تقرر بطريقة أكثر كفاءة وأكثر نضجا.
2: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد، ونحن معكم في هذه الحلقة نتحدث فيها عن قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل ربي العالمين. الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى حديث عظيم وحديث كبير وكثير جدا، وممكن ضيفنا جزاه الله خير ما قصر تحدث حديثا نافعا ما شاء الله تبارك الله. ونقرأ بعض أيضا مشاركات الإخوة المستمعين الكرام. الأخ سمى نفسه مطراش يقول: كل آية القرآن وسوره معين لا ينضب، والشفاء المخضب لمن أراد أن يستشعر كلام ربنا أو يتأدب، لكن لفاتحة الكتاب نور ووهج وسر عظيم لا يؤتاه إلا من فتح على قلبه وشرح أو شرح للإيمان صدره، فحقيق على أن يؤتى سؤله. ولله الحمد والمنة والفضل في الأولى والآخرة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا مطراش، الله يعطيك العافية. ولا شك أن فعلا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه أنه قال لأحد الصحابة: لا أخبرنك قبل أن تخرج من المسجد بأعظم آية في أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثم ناداه لما أراد أن يخرج فأخبره بأنها سورة الفاتحة، هي القرآن العظيم والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أعظم السور ولا تصح صلاة عبد إلا بها، وأن يأتي بها يعني من غير أن يكون هناك فيها شيء من الخطأ أو الخل الذي يحيل ويغير معناها. فلذلك الاهتمام بسورة الفاتحة بقراءتها قراءة صحيحة وحفظها حتى للأطفال الصغار، يعني يكون الإنسان يبدأ عياله ويحفظهم سورة الفاتحة، سيكون لا إن شاء الله أجرها ما تليت، كما جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. فكل ما تلاها هذا الطفل الصغير ستكون في ميزان حسنات من علمه إن شاء الله تعالى. عهود تقول: سورة يوسف فيها جبر الخواطر، قصة كاملة من الفقد والظلم والصبر والتمكين، تعلمك أن ما انكسرك اليوم سيرفعك غدا، وأنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقرأها إذا ضقت فتخرج وأنت تقول: لعل في الأمر خيرا. أحسنت يا عهود، خاصة يعني تلك الآية التي تمثلتها عائشة رضي الله عنها حينما في قصة حادثة الإفك التي حصلت لها والابتلاء الذي ابتليت به، فقالت: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذه هي الآية، وهذه كلمات وهذه الشكوى قالها يعقوب أبو يوسف وهو يعني مكلوم بفقد ابنه عليه صلوات الله وسلامه. فحينما تستشعر فعلا أنك يعني لا تشكو إلا لله ولا ترفع شكواك ولا تبثه إلا لربك جل وعلا، استشعارك بأنه هو من يسمع نجواك ويعلم شكواك وهو القادر على كل شيء، وأنه لا ملجأ لك إلا إليه ولا ملاذ لك إلا إليه، وأنه هو من يعني المنجي وهو سبحانه وتعالى المنقذ سبحانه وتعالى، وهو المجيب للدعوات والمغيث للهفات. فاستشعارك هذه الأمور وأنت تتلو هذه الآية يكون له يعني جبر مثل ما ذكرت الأخت عهود جزاها الله خيرا. من المشاركات أيضا التي بعث بها بعض الإخوة، رقية مكاوي تقول: سورة الرحمن أحب قراءتها يوميا لأنني أشعر عند قراءتها بالسكون والهدوء وراحة البال، وخاصة عند قراءة قول الله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، أستوقف وأقول: اللهم اجعلني وجميع المسلمين والمسلمات منهم، اللهم من الله اجعلنا جميعا من أصحاب الجنة المتفكهين والذين يشتغلون بما بنعم الله ونعيمه سبحانه وتعالى. أبو عبد المجيد يقول: سورة الزلزلة ما إن تقرأها إلا وتقشعر النفس وتدمع العين خوفا ووجلا، لأنها تدل على الخروج من الأجداث الحساب فزعين، ويفرح من ثقلت موازينه ويتحسر من خفت موازينه. نسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته وعفوه، الله يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينه، إنه سميع مجيب. وأيضا فيها آية يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الفاذة، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى شيء من أهوال يوم القيامة وزلزلة الساعة وخروج الناس ونحو ذلك، ثم قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني ما في شيء يفوت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء تعمله تراه مدون ومسجل وستراه. لكن نحن دائما يعني نتكي على مغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى وعظيم عفوه سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا وأن يتجاوز عنا. فردوس النجار تقول: ليست سورة بل آية فقط من سورة، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرب المولى سبحانه وتعالى قرب المولى سبحانه وتعالى من أوليائه وأهل طاعته، فهو قريب من عبده مطلع على ذكره وشكره، فيسمع نداءه ويجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه. فيا رب نسألك إجابة دعائنا. أحسنت والله يا فردوس، فعلا يعني حينما يتلو الإنسان هذه الآية هو في ضيق ولا في كرب ولا في هم ولا كذا، ويتذكر أن الله قريب من سبحانه وتعالى، وأيضا يتذكر حينما يعني خرج الصحابة رضي الله عنهم وهم يدعون الله بأصوات مرتفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو جل وعلا قريب منا برحمته وبإحاطته وبعلمه وبنصره سبحانه وتعالى، وحينما تعلم أنه قريب منك ويسمع دعائك ومجيبك لن يعني يخيب سبحانه وتعالى دعائك ولا رجائك، تطمئن وترتاح وتعلم أن خالقك رب رحيم وأنك تؤمن به وتوحده سبحانه وتعالى ولا تشرك معه غيره، فأبشر بالخير العظيم منه سبحانه وتعالى. إذن دائما من يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل ويتدبر سيجد الراحة والطمأنينة والسكينة والهداية والسداد والتوفيق والأجر العظيم والفوز في الدنيا والآخرة والنجاح والفلاح. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته آناء الليل وطراف النهار والمتدبرين والمتأملين فيه بفضل الله وكرمه. شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة طبية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم. اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. ثواب الأذكار. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. رفع الصوت بالأذان. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
9: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا، ينتقل بنا الزميل عبد الرحمن محزري إلى رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة لننقل لكم على الهواء مباشرة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. فإلى هناك.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من هنا من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة في هذا البث والنقل الحي المباشر من رحاب البيت العتيق لوقائع الجلسة الصباحية في اليوم الرابع لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. نتحول بكم مستمعينا الكرام إلى المتسابق شيخ محمد محمود الحسن مشاركا في الفرع الثالث. نبقى وياكم مع تلاوته ومع فعاليات هذه الجلسة الصباحية، ونتمنى لكم وقتا ممتعا مع كتاب الله الكريم.
11: أيها الضالون المكذبون

0: حسبك. تمت الأسئلة.
1: شكرا.
2: إذن مستمعينا الكرام، كنا وياكم قبل قليل في متابعة لهذه التلاوة للمشارك شيخ محمد محمود الحسن من جمهورية بنغلاديش الشعبية، مشاركا بالفرع الثالث وهو من المكفوفين. إن كف بصره إلا أن ولله الحمد والمنة قلبه عامر بكتاب الله الكريم وبهذا الذكر الحكيم. ولازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في أجواء هذه المسابقة، مسابقة المكابر العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي تأتي بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ونسعد بالالتقاء بأحد المشاركين في هذه المسابقة. حياك الله أخي الكريم، وأشاهدك قبل قليل منشدا مع هذه التلاوة، فالله يوفقنا وياك. وعرف باسمك يا أخي.
3: اسمي محمد العوضي عبد اللطيف.
2: من أي دولة؟
3: أنا من مصر لكن هنا لتمثيل المكسيك.
2: المكسيك، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية ووفقنا وياك إلى كل خير. وكيف رأيت أجواء المسابقة وأيضا أجواء التي تعينكم بإذن الله عز وجل على حفظ كتاب الله الكريم؟
3: الحمد لله، هذه المسابقة يعني فرصة كبيرة لحفظ كتاب القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول التي لا يوجد بها مسلمين كثر، الدول التي تحتاج إلى تشجيع أبنائها لتعلم اللغة العربية أولا ولحفظ كتاب الله عز وجل ثانيا. والحمد لله المملكة بدورها يعني تقوم بدور عظيم حقيقة، سواء في التكاليف، يعني إحنا لو إحنا تكلمنا من البداية أن هي اللي بتتكفل بالمتسابق من تجيبه من بلده نقلا بالطيارة، إلى طبعا راحته في الفندق، إلى تهيئة المكان له، ثم بعد ذلك الأهم بالنسبة لي بالنسبة للصغار والأطفال إن هم بيرون معالم المدينة والمعالم الإسلامية. والحمد لله البرنامج كمان جميل، وحتى يعني الشيء اللي لفت انتباهي إن هم كمان ما بيزعلوش المتسابقين، يعني خاصة في الدول اللي هي الغربية. ليه؟ لأنهم عارفين صعوبة تعلم اللغة العربية هناك وصعوبة القرآن الكريم، وبالتالي فهم بيكرموهم عشان يخلوهم إن هم دائما مع القرآن الكريم ودائما مع أهل القرآن الكريم. والأفضل من ذلك إن هم لما بياخدوهم للمعالم الإسلامية بيعرفوهم، يعني مثلا في البرنامج الجميل إن احنا هنروح نزور المعالم في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهنزور طبعا مثلا زي غار حراء، وهنزور طبعا مكان كسوة الكعبة، والمسجد النبوي والمسجد الحرام. الحمد لله زورنا المعالم.
2: تفضل. الله يحفظكم ما شاء الله. الله يجزاك خير، والله سعداء بحضورك. ودائما المملكة العربية السعودية هي وطن لكل المسلمين، فالله يحييكم وأنتم يعني في ضيافة هذه القيادة المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله، وأيضا أبناء الشعب السعودي. كلنا والله نسعد ونفرح كثيرا بإكرامكم، فالله يجزاكم خير ويوفقنا وإياكم. إذن لازلنا وإياكم ومستمعينا الكرام في أجواء هذه المسابقة. وأيضا يتقدم مستمعينا، لو تقدم قبل قليل مستمعينا الكرام أحد المتسابقين، نسأل الله له التوفيق، وهو المتسابق
4: صلى الله
2: محمد الكالومي أجيما من دولة اليابان مشاركا بالفرع الخامس.
5: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،

الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

كانوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

0: يَسْتَسْقُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: السؤال الثاني، اقرأ من

أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: تعملون بصير.
1: حسبك. السؤال الثالث: اقرأ من قول الله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حسبك، انتهت الأسئلة.
1: إذن مستمعينا الكرام، انتهت قبل قليل مشاركة المتسابق محمد ناكوزومي أديميا من دولة اليابان، مشاركا بالفرع الخامس من الجزء السادس عشر من الجزء السادس والعشرين وحتى الجزء الثلاثين. ونسعد أيضا بأحد المتسابقين، حياك الله الكريم، عرف باسمك.
2: محمد خليل.
1: من أي دولة؟
2: من المكسيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. في أي فرع مشارك؟
2: الفرع الخامس.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية. ويعني نريدك أن تعطينا آية من كتاب الله الكريم مما تحفظ، تفضل.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم

0: شاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية ويجزاك خير. إذن مستمعينا الكرام، نحن نتواصل معكم من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في هذا النقل والبث الحي والمباشر، وهي مقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط هذا الحضور الكبير من محبي كتاب الله الكريم وكذلك من متابعي هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. كنا قد التقينا بأحد الحضور وقال أنه مداوم على حضور هذه المسابقة منذ عام 1399، من 1399 وهو يحضر ما شاء الله كل نسخة من نسخ هذه المسابقة وهو مستمتع بشكل كبير. إذن فوائد هذه المسابقة تمتد وتمتد لعدد كبير وغفير من المسلمين. إن تحدثنا عن المشاركين والمشاركات أو حتى أهاليهم وهم يفرحون، يعني رأينا أمس أحد الأولياء أمور متسابق كان صغيرا في السن، فتفاجأنا بأن الأب تنهمر دموعه فرحة بمشاركة ابنه في هذه المسابقة الدولية، مسابقة
2: ندعو المتسابق
1: العزيز.
2: موسى أشهل أشرف من جزر المالديف في الفرع الثالث برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، موسى أشهل أشرف من جزر المالديف مشاركا بالفرع الثالث في هذه المسابقة، وأراه يتوجه إلى منصة الإقراء، وما شاء الله تبارك الله يمكن زميلي محمد فهد يشاهد، قد لبس ما شاء الله زي السعودي ما شاء الله تبارك الله الثوب والشماغ والعقال، فنسأل الله له التوفيق. وأيضا ما شاء الله صورته في مقر المسابقة قد ارتدى كذلك ملابس الإحرام، وهي صورة رمزية للتعريف بهذا المتسابق. أراه الآن يجلس على منصة الإقراء ويستعد بإذن الله عز وجل.
3: الأول اقرأ من قوله تعالى

0: واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله.
0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله.

في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

Facebook. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى:

0: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
1: حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

0: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
1: وإن يكن لهم الحق يأتوا

حسبك. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى:

0: قليل هذه المشاركة من جزر المالديف للمتسابق موسى أشهل أشرف مشاركا بالفرع الثالث. ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في وقائع الجلسة الصباحية لليوم الرابع لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. ونلتقي بأحد المتسابقين، ما شاء الله أشاهده قبل قليل يتابع تلاوة المشارك. حياك الله أخي الكريم.
1: حياك الله.
0: اسمك؟
1: محمد نور محمد إبراهيم.
0: ما شاء الله تبارك الله، صاحب القرآن دائم صوته مرتفع، ارفع صوتك الله يحفظك. ارفع صوتك.
1: محمد نور محمد إبراهيم.
0: نعم. من أي دولة؟
1: الصومال.
0: ما شاء الله تبارك الله، ومشارك في المسابقة؟ في أي فرع؟
1: فرع الثالث.
0: فرع الثالث، ما شاء الله ما شاء الله. طيب نريدك أن تعطينا تلاوة.
2: من جمهورية ساحر العاج في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
0: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق يتوجه الآن إلى منصة الإقراء وهو كوناتي أمارة من جمهورية ساحل العاج مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الخامس عشر. الآن ينهي الإجراءات النهائية لدخوله في التصفيات النهائية، أنهاها بالفعل مجرد ثواني بسيطة، والآن يتوجه إلى منصة الإقراء فجزاه الله خيرا.
3: اقرأ من قول الله تعالى

حسبك. السؤال الثالث: اقرأ من أول سورة يونس.

إذن مستمعينا الكرام، كنا وياكم في متابعة لمشاركة المتسابق كوناتي أمارة من جمهورية ساحل العاج مشاركا بالفرع الرابع، ونلتقي مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بأن نلتقي بأحد

0: أوت علينا هذه الآية بالفعل، يعني الأبصار انعميت فلا مشكلة ولا ضير، الإنسان إذا صبر على حبيبيتي فله الجنة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة أن يكون الإنسان مبصرا ولكن قلبه أعمى، وهنا الكارثة، يصبح يتخبط في دروب التيه والضلال. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأتلو علينا هذه الآية.
1: أتلو؟
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل من هنا من مقر المسابقة، ومعنا محمد إمداد إياس محمد من جمهورية سريلانكا الديمقراطية مشاركا بالفرع الخامس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى:

تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها فتقبلها

حسبك. السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قوله تعالى: ومن لم يستطع من

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: حسبك، انتهت الأسئلة.
2: مستمعينا الكرام، تابعنا قبل قليل هذا الترتيل الطيب والمبارك لأحد المشاركين جزاه الله خيرا، شارك بالفرع الخامس وهو محمد إمداد إياس محمد من جمهورية سريلانكا الديمقراطية، مشاركا بالفرع الخامس من الجزء الأول وحتى الخامس ومجيبا عن أسئلة ثلاث من لجنة التحكيم، فجزاه الله خيرا ونتمنى له ولكافة المشاركين في هذه المسابقة التوفيق. نحن نعيش وإياكم مستمعينا الكرام هذه الأجواء الروحانية من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ونحن نتحلق مع الحضور الكرام وكذلك لجنة التحكيم وأنتم كذلك مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية على مائدة القرآن الكريم، وما أجملها وأحلاها حقيقة من مائدة، فهي تغذي الروح بهذا الكلام كلام رب العالمين، وكذلك تغذي السلوك بكل ما هو نافع ومفيد من الأخلاق الإسلامية الحميدة، فالحمد لله أولا وآخرا.
3: المتسابق شاين هتيت من جمهورية اتحاد ميانمار في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق شاين هانيت من جمهورية اتحاد ميانمار وسيشارك إن شاء الله بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر، وكالمعتاد يتوجه مباشرة إلى الشاشة الإلكترونية الأنيقة لينهي إجراءات تسجيله ويتوجه إلى منصة الإقراء، يعني من خلال ما تجاوز ما شاء الله تبارك الله إلا ثوان معدودة، وأشاهده الآن في منصة الإقراء ويستمع إلى أسئلة لجنة التحكيم.
4: من قوله تعالى:

إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى:

أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم

حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: حسبك، انتهت الأسئلة. في الله معلش كمان بقي سؤال معذرة. السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق.
1: أعي
0: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق.

0: ماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: حسبك، انتهت الأسئلة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل قليل لمشاركة أحد المتسابقين وهو شاين هالتيت من جمهورية اتحاد ميانمار، مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر في هذه المسابقة المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها 46. فجزاه الله خيرا ونسأل الله له التوفيق وأن يجعله موفقا أينما كان. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل والبث المباشر من المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث هذه المسابقة. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله أخي الفاضل شاينيد من اتحاد ميانمار. ما شاء الله تبارك الله، استمعنا لتلاوتك الطيبة قبل قليل، الله يعطيك العافية وحفظ. نعم ما شاء الله، اي نعم، الله يوفقنا وإياك إلى كل خير، إن شاء الله تفوز بإذن الله.
3: الحمد لله،
2: كل إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: ما شاء الله، يبدو اللغة العربية عندك شوية إيه، لا تتحدث. نعم تتحدث بالإنجليزية؟
3: نو نو،
2: ولا الإنجليزية ما شاء الله، إنما ميانمار. أي ما، حياكم الله، الله يعطيك العافية ونتمنى لك إن شاء الله. الله يجزاك خير. كله ان شاء الله يفوز بالله.
3: ان شاء الله يفوز في الاختبار ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا. اذا مستمعينا الكرام، يتقدم المتسابق محمد شكيب احمد من جمهوريه الهند مشاركا بالفرع الرابع بروايه حفص عن عاصم في هذه المسابقه. اراه الان يتوجه مستمعينا الكرام للشاشه الالكترونيه لاتمام الاجراءات النهائيه لدخوله في هذه المسابقة والتصفيات أيضا النهائية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. والآن هو ينتظر أسئلة لجنة التحكيم.
5: اقرأ من قول الله تعالى:

0: وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
1: حسبك. السؤال الثاني

السؤال الثاني: اقرأ من قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

وتجارة تخشون

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصر

الآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

يعلمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً

0: الأسئلة.
1: الهند في الفرع الرابع نتوقف لاستراحة قصيرة في حدود ربع ساعة ثم نرجع بإذن الله تعالى.
2: إذن مستمعينا الكرام، كما أعلن قبل قليل رئيس لجنة التحكيم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، استراحة قصيرة إن شاء الله في مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي تأتي بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نستريح قليلا وأيضا المتسابقون يستريحون، ثم هناك عودة بمشيئة الله تعالى بعد قليل إن شاء الله لاستكمال فعاليات الجلسة الصباحية، ونحن نعيش وإياكم أجواء القرآن الكريم هنا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فما أجملها حقيقة من أوقات ماتعة نعيشها وإياكم. نسعد كثيرا بالترحيب بأحد الحضور اللي منشوفه ما شاء الله تبارك الله دائما يتقدم الصفوف الأولية أو الأولى من أجل متابعة هذه المسابقة الدولية في تصفياتها الختامية. حياك الله أخي الكريم، ونسعد كثيرا بحضورك، وأظنك كما أخبرني أحدهم جئت من بلاد أجا وسلمى للمشاركة والحضور أيضا في هذه المسابقة، وأن تعيش هذه الأجواء الإيمانية بجوار الكعبة المشرفة، وأنت أيضا أظنك أحد المشرفين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في هذا الوطن العظيم والعزيز، فحياك الله أخي الكريم.
3: الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك ويجزاك خير. أخوكم إسماعيل بن عمر الحامد من مدينة حائل، جمعية تحفيظ القرآن بحائل، ونشرف بكم جميعا في هذا يعني المحفل الكبير ويعني المناسبة العظيمة في حضور تصفيات ومسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

0: في الجمعيات وترى وتلمس أثر مثل هذه المسابقات القرآنية سواء كانت المسابقة المحلية وحتى المسابقة الدولية؟
1: إيه نعم، الله يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة لا شك أن يعني مثل هذه المسابقات الكبيرة لها يعني أعظم الأثر في يعني حث الشباب إلى التوجه لحفظ القرآن وملازمة القرآن والاعتناء بالقرآن، وهذا رأيناه الحقيقة كثيرا. يعني اليوم المشاركون من أكثر من 150 دولة. بالأمس الحقيقة كنت مع بعض المشاركين وبعض يعني المشاركين
0: لها 133 دولة،
1: 133 دولة، يعني هذا المشاركون من 133 دولة. أمس كنت مع بعض المشرفين الحقيقة وقال لي والله إننا نلمس أثر هذه المسابقة في بلادنا في تحفيز الشباب ويعني حث الشباب على ملازمة القرآن والاجتهاد في القرآن. يعني هم يعدون لسنة كاملة يعدون لهذه يعني المشاركة ولهذه التصفيات. فالحمد لله أثر هذه المسابقة وهي تاج المسابقات يعني الحقيقة، وهي يعني المسابقة الكبرى على مستوى العالم في المنافسات للقرآن الكريم. يقول والله إننا نلمس أثر هذه المسابقة في أبنائنا ونجد بركة هذه المسابقة على أبنائنا وعلى يعني بلادنا ولله الحمد. وهذا والله يعني من يعني ثمرات يعني جهود وجهود هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا في يعني الاعتناء بالقرآن الكريم وفي يعني حث الشباب أبناء العالم الإسلامي إلى الاعتناء بالقرآن الكريم.
0: اسمح لي شيخ الكريم، يعني ما شاء الله تبارك الله مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم، وما شاء الله أيضا مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. لو تكلمنا عن هذا التكامل بين المسابقات القرآنية، ما شاء الله تبارك الله أمس شاهدت عبد الله مطوع وهو أحد الفائزين بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان المحلية، انظر ما شاء الله تقدم إلى مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وشارك بالفرع الأول. الدور التكامل بين هذه المسابقات وأثرها على أبناء الوطن وكذلك على كافة المشاركين من هذه الدول الشتى، وكل عام ما شاء الله مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تحقق أرقام قياسية جديدة.
1: نعم ولله الحمد، يعني كل سنة ولله الحمد يظهر أبناءنا أبناء المملكة العربية السعودية بصورة مشرفة ولله الحمد في تحقيقهم للمراكز المتقدمة ومشاركتهم أيضا في المراكز والفروع المتقدمة. يعني اللهم لله الحمد عندنا أبناء المملكة العربية السعودية ينافسون على الفرع الأول وينافسون على الفرع الثاني ويحققون أيضا ولله الحمد يعني مراكز متقدمة. ولا شك أن هذه المسابقة لا يترشح إليها ولا يحضر إليها إلا من حقق مركزا محليا في بلده. فأبناء المملكة ولله الحمد الفائزون في مسابقة الملك سلمان المحلية ينافسون دوليا في مقاعد هذه المسابقة الدولية الكبيرة.
0: جزاكم الله خير وبيض الله وجيكم، ونتمنى لك حقيقة شيخنا قضاء وقت ماتع هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة ومع هذه الأجواء الإيمانية وكذلك أجواء المسابقة الدولية.
1: أشكر لكم الحقيقة وأشكر لإذاعتنا المباركة إذاعة القرآن الكريم التي يعني الحقيقة يعني أوصلت يعني هذه المسابقة وهذه المنافسات الكبيرة أوصلتها إلى جميع يعني دول العالم عبر هذا الأثير المبارك. أسأل الله أن يجعلها جهودا مباركة وأن يوفق الجميع للخير والبركة.
0: إذن لازلنا وإياكم ومستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل والبث المباشر من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأشاهد ما شاء الله تبارك الله أحد حفظة كتاب الله الكريم وكذلك المشاركين في هذه المسابقة قد وضع كتاب الله الكريم في قلبه وكذلك على جسده وهو يراجع حفظه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
2: حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرف باسمك أخي الكريم.
2: اسمي عبد الرحمن محمد حسن البعدان.
0: ما شاء الله تبارك الله، أظنك من إيرلندا أو الأمريكا. المجر، دولة المجر، ما شاء الله تمثل دولة المجر في هذا المحفل القرآني.
2: نعم.
0: وما شاء الله في أي فرع مشارك؟
2: الفرع الخامس.
0: هذه أول مشاركة لك؟
2: أيوة نعم أول مشاركة.
0: كيف رأيت أجواء المسابقة؟
2: وهي أجواء جميلة وفي أقدس أماكن العالم، والحمد لله على كل حال.
0: أيضا وجود هذا الجو القرآني، وجود ما شاء الله تبارك الله عدد من المتسابقين من أقرانك وأحبتك في هذه المسابقة.

يحفظ هذه الآية الكريمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فما شاء الله الحمد لله على نعمته. ونريدك أن تتلو إما هذه الآية أو آية مما تحفظ من كتاب الله الكريم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

0: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: الله يجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام منهم إن شاء الله يا رب يا كريم. وبالدعاء لا نقول إن شاء الله أنا أخطأت، فلنعزم المسألة كما وجهنا بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، فلتعزم المسألة وتحسن الظن بالله عز وجل وتبشر بالخير. شاهد ما شاء الله أحد الحضور متفاعل مع حديثي، جزاه الله خير، الله يعطيكم العافية. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نسعد كثيرا والله بهذه الأجواء الجميلة والقرآن الكريم سعادة وأيضا سلوك قويم للمرء في حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
2: حياك الله، أهلا وسهلا أخي الكريم.
1: عرف باسمك الله يحفظك.
2: أنا أخوك محمود مسك.
1: أنعم وأكرم. من أي دولة؟
2: من الأردن،
1: المملكة الأردنية الهاشمية، بلاد النشامة. حياك الله ضيفا كريما علينا هنا في هذا الوطن على قيادتنا الكريمة وكذلك على أبناء الشعب السعودي جميعا. أنت أتيت مرافقا لابنك؟
2: نعم، ما شاء الله. صديقنا،
1: صديقك وابنك وهو أخوك، حتى لا نكبرك، هو أخوك في الإسلام إن شاء الله. الله يحييك، الله يحييك وسعداء بوجودك.
2: أهلا وسهلا، الله يحفظك.
1: وأنت ما شاء الله تبارك الله، بصراحة أنا بدون مجاملات أريد شعورا، يعني الشعور الذي في قلبك بكل تجرد بدون أي يعني مجاملات، وأن ترى ابنك ما شاء الله يمثل المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المحفل القرآني العظيم.
2: الله يحفظك ويبارك فيك. هو شعور فخر واعتزاز، هو بداية أنا شيخه وأستاذه.
1: غير أنك
2: نعم لست
1: أنت شيخه، لكنك أيضا بمثابة الوالد، يقولون المعلم والد.
2: الله يحفظك يا رب، بارك فيك. فهو شعور فخر واعتزاز أن يرى المعلم يعني تلميذه يصل إلى هذه المرتبة ويمثل بلده، فهذا يعني شعور فخر واعتزاز لبلده وله كذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يعني يمثل بلده ويكون خير سفير لبلده إن شاء الله تعالى.
1: هناك سفراء دبلوماسيون وهذا سفير قرآني، ما شاء الله ما شاء الله، أنعم وأكرم. الله يحييك يا أخي الكريم. وأنا نتحول أيضا للمتسابق، كيف رأيت أجواء هذه المسابقة الله يحفظك؟
3: الله يبارك فيك. والله الحمد لله أجواء تليق بأهل القرآن، فمنذ استقبالنا إلى هذه اللحظة يعني رأينا أجواء وتنظيمات لله الحمد مباركة، الحمد لله رب العالمين، بارك الله.
1: وأديت مناسك العمرة ما شاء الله تبارك الله.
3: نعم ولله الحمد.
1: هذه المرة الأولى؟
3: لا ليست الأولى، ولكن قد تكون الأجمل يعني في خلال المرات.
1: لأنها جاءت يعني مواكبة لحفظ كتاب الله الكريم والعيش مع أجوائه، فسيكون للعمرة لذة عظيمة جدا.
3: نعم
1: وهكذا صحيح. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم.
3: صحيح، في القرآن هو منهج حياة، وهذه المسابقات يعني هي محفل لأهل القرآن وتجمع أهل القرآن من كامل ثقافات ومن كامل بلدان العالم، وقد تختلف اللغات ولكن القرآن هو الذي يجمعنا بين المتسابقين الحمد لله.
1: أحبتك وأهلك وأصدقائك في المملكة الأردنية الهاشمية لعلهم يستمعون الآن إلينا في هذا البث المباشر من هنا من مقر التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، ماذا ستحمل لهم من البقاع المقدسة؟
3: الله، أولا أوجه لهم تحية في بلد الأردن لأهلي وأصدقائي ومشايخي و جميع من يتابع هذا البث، ونعيدهم بأن نمثل بلدنا خير تمثيل إن شاء الله، ولن ننساهم من الدعوات في هذه البلدان المقدسة إن شاء الله.
1: وهل هناك مساويك، أعواد الأراك، كذلك مياه زمزم، لابد إن شاء الله أن تحملها لهم؟
3: نعم صحيح بإذن الله.
1: الوالدان موجودان؟
3: لا هما يتابعان من
1: لا نقصد أنهم يعني على قيد الحياة.
3: نعم نعم لله الحمد.
1: ما هي الرسالة التي تقول لهم؟ هم يعني ما شاء الله شيخك بجوارك وجزاه الله خير، يعني يبدون اي نعم شيخ طيب جزاه الله خير، وايضا الوالدان لهم ايضا حق، فما يعني تعب عليك وسهرا وما شاء الله تبارك الله ربياك على هذا الكتاب الكريم، فما هي الرسالة التي تسديها لهم من هنا من المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين؟
3: نعم، فهم الوالدان السبب الرئيس في حفظ القرآن الكريم، قد لا يحفظان الولد ولكن هم يشجعان ابنهم للتحفيظ، فأسأل الله أن أكون قد يعني بريت أنا مررت بهم في مشاركتي في هذا المسابقة وأن يروني بهذا المحفل إن شاء الله.
1: دائما سبحان الله العظيم حافظ الكتاب الكريم القرآن الكريم، تجد ما شاء الله لغته العربية سليمة وما شاء الله لديه حصيلة لغوية هائلة ما شاء الله تبارك الله، وهذه من منافع القوة، منافع القرآن الكريم ما شاء الله لا تعد ولا تحصى تبارك الله. نريدك أن تعطينا يعني آية مما تحفظ، وإن كنت أقترح عليك والأمر إليك يعني وأوصينا الإنسان بوالديه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنت مشارك بأي فرع؟ نسينا لأن أسألك.
0: بالفرع الثالث.
1: الفرع الثالث ما شاء الله. أتمنى لك يا رب التوفيق والسداد وأن تكون إن شاء الله من الموفقين في هذه المسابقة. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وشاهد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور كمال زيدي ابن هاشم ابن محمد من مملكة ماليزيا وهو عضو لجنة التحكيم في التصفيات الختامية يراقب جواله ويداعبه كذلك في أصابعه. ما الخطب يا شيخ؟ الله حياكم الله يا شيخ.
2: الله فيك بارك الله فيك. صباح الخير. بارك الله فيك. بارك الله.
1: تجري صيانة عاجلة للهاتف المحمول.
2: نعم نعم نعم نعم.
1: حفظك الله. الله يجزاك خير. كيف رأيت يعني ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله تبارك الله يعني الأجواء ما شاء الله جميلة دكتور أكمال في هذه المسابقة. نحن نحضر الجلسات الصباحية وكذلك ما شاء الله الجلسات المسائية نشاهد ما شاء الله يعني هناك تنافس محتدم جدا بين المتسابقين. وأنا والله أني أدعو لكم أنتم لجنة التحكيم أقول أعانهم الله في اختيار من هو الفائز بسبب ما شاء الله هذا الإتقان وهذا التنافس الكبير في هذه المسابقة. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذا الدعم الكبير لهذه المسابقة الدولية التي تحمل اسما غاليا علينا جميعا وهو مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله.
2: نحن حقيقة الأمر المتوقع.
1: الأمر المتوقع نعم.
2: المتوقع من المتسابقين خاصة عندما سمعنا إلى تلاوتهم بسم الله ما شاء الله رفع المستوى خاصة من حيث الأداء مجودة ومرتلة ترتيلا ما شاء الله. إن شاء الله عن الله باختيار أفضل من الأفضل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية شيخ الدكتور أكمال ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي المباشر وأرى أمامي ما أدري والله هو متسابق أم أحد المرافق. ما شاء الله الله يحييك. هذا أخوك ما شاء الله تبارك الله. لو تكلمنا هنا أخي الكريم أنت ما شاء الله أخوك من حفظة كتاب الله الكريم وأيضا مشارك في هذه المسابقة الدولية ومثل دولته. لو تكلمنا هنا عن المنزل دور المنزل يعني أنت تشاهد دور والديك بعد توفيق الله عز وجل في حفظ أخيك لكتاب الله الكريم كيف رأيت هذا الدور؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين. أنا محمد أقل أخي المتسابق عمر أقل ممثلا عن الدولة عن المملكة الأردنية الهاشمية في الفرع الثالث فرع حفظ القرآن الكريم كاملة. دور الأهل لا شك هو دور رئيسي ومهم في تعزيز حفظ القرآن وخاصة عندما يكون هذا الهدف منذ الصغر فهم يشجعونه ويحفزونه ويشجعونه للذهاب إلى المراكز وإلى الشيوخ والمشرفين ويحفزونه على ذلك والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله لكم التوفيق والسداد ونحن وإياكم لازلنا نعيش أجواء هذه المسابقة القرآنية ونسعد كذلك بالدكتور يوسف. حياك الله دكتور وسعداء بوجودك معنا عبر الأثير وأنت رئيس لجنة التحكيم في هذه التصفيات الختامية. دكتور ما شاء الله تبارك الله يعني نحضر الجلسات صباحية ومسائية دائما أقول تولي الدكتور كمال أعانكم الله في تحديد من هو الفائز. منافسة جدا محتدمة ما شاء الله.
4: نعم صحيح ما شاء الله تبارك الله. بناء على وجود تصفيات أولية فيتم فرز المتسابقين ويتأهل منهم أصحاب المستويات العالية في الحفظ وفي التجويد والأداء. وأما هنا في التصفيات النهائية فالتنافس على أشده في مختلف الفروع في القراءات وفي التفسير وفي بقية الفروع. والمعايير الدقيقة التي وضعتها الوزارة في يعني إعطاء كل متسابق حقه من الدرجات ستساهم في نهاية المطاف في تحديد أصحاب المراتب العالية بناء على معايير التقييم بإذن الله.
1: أعانكم الله دكتورنا الفاضل وجزاكم الله خير.
4: سعداء بكم وبحضوركم أستاذ عبد الرزاق، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
1: إذا كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، رئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وأيضا مستمعينا الكرام، لحظات وبمشيئة الله تعالى تستأنف وقائع الجلسة الصباحية في هذا اليوم الرابع للتصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تقام هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة بدعم سخي وكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله الكريم في أصقاع وأنحاء المعمورة، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء، نظير هذه الخدمات التي تقدم لكتاب الله الكريم وكذلك مستمعينا الكرام للإسلام والمسلمين في كل مكان. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فنسأل الله أن يجزي لهم الأجر والمثوبة وأن يوفقهم إلى خيري الدنيا والآخرة، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث هنا عن خدمة المملكة العربية السعودية للقرآن الكريم، حقيقة صورها مشرقة في كل وقت وفي كل حين، أنا الليل وأطراف النهار نشاهد هذه الخدمات الجليلة وهذا الدعم الكبير الذي يقدم لكتاب الله الكريم ولحفظته ما بين هذا حقيقة المفخرة العظيمة وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، إلى مثل هذه المسابقات القرآنية وأيضا الإنجازات تطول وتطول في خدمة كتاب الله الكريم. الآن مستمعينا الكرام نترككم مع رئيس لجنة التحكيم واستئناف وقائع الجلسة الصباحية للمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
4: وهي الجلسة 7، وندعو المتسابق يوسف فيصل علي من الولايات المتحدة الأمريكية في الفرع 4 برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، يتقدم المشارك والمتسابق يوسف فيصل علي من الولايات المتحدة الأمريكية مشاركا بالفرع 4 في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وقد توجه للشاشة الإلكترونية لإتمام إجراءاته الدخول في هذه المسابقة، هي إجراءات نهائية من أجل أن يدخل في هذه المسابقة. ما شاء الله تبارك الله، التقنية تصافحنا في أرجاء هذه المسابقة في كل مكان، فشكر الله لهذه القيادة المباركة لحكومة المملكة العربية السعودية دعمها لهذه المسابقة.
5: من قول الله تعالى

هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

0: ميسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: حسبك.

السؤال الثاني: اقرأ من قول الله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى:

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا

شاء ربك عطاء غير مجذور.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى:

ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

0: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: تمت الأسئلة.
2: إذن تمت الأسئلة واختتمت مشاركة المتسابق يوسف فيصل علي من الولايات المتحدة الأمريكية في الفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الخامس عشر في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 التي تقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. ولازلنا وإياكم سمعنا الكرام نتواصل في هذا النقل والحي والمباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية لوقائع الجلسة الصباحية لهذه المسابقة القرآنية الدولية مسابقة الملك عبد العزيز. وبانتظار مستمعينا الكرام بانتظار متسابق آخر في هذه المسابقة وسط هذا التنافس الكبير والشريف كذلك بين المتسابقين والمتسابقات في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. يعني شاهدنا ما شاء الله تبارك الله مشاعر يعني شيوخ هؤلاء المشاركين وكذلك آبائهم وأمهاتهم في دعم أبنائهم وبناتهم في هذه المشاركة الدولية وتمثيل بلدانهم خير تمثيل إن شاء الله من خلال وجودهم في هذا المحفل القرآني الذي يقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبانتظاره
3: عبد الرحمن البعداني من المجر في الفرع الخامس برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام كما أعلن رئيس لجنة التحكيم يتوجه المتسابق عبد الرحمن البعداني من دولة المجر وسيشارك إن شاء الله في الفرع الخامس من الجزء الأول وحتى الخامس من كتاب الله الكريم. وأشاهد الآن ينهي الإجراءات من خلال الشاشة الإلكترونية تمهيدا لتوجهه إن شاء الله إلى منصة الإقراء للاستماع لأسئلة لجنة التحكيم وثم سيصدح بآيات عطرة من كتاب الله الكريم في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة حيث شرف المكان وشرف كذلك هذه المناسبة القرآنية.
4: من قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.
2: إذن يستعد المشارك إن شاء الله.
5: أعوذ

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم

كنت ملكا؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

حسبك. السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قول الله تعالى:

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: حسبك، انتهت الأسئلة.
2: قبل قليل مشاركة من المشارك والمتسابق عبد الرحمن البعداني من دولة المجر مشاركا بالفرع الخامس من الجزء الأول وحتى الخامس، فنسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين والمشاركات. أراه يقبل رأس والده بعد هذه المشاركة ونسأل الله له التوفيق وما شاء الله تبارك الله. ما أدري أنت والد المتسابق؟
3: نعم.
2: أراه يقبل رأسك، يعني هو هذا قبلة تستحق على الحقيقة.
3: جزاكم الله خير. أي نعم، أنا أبوه وأستاذه، أنا الذي قرأ على يدي.
2: ما شاء الله تبارك الله. وأنت أيضا حافظ كتاب الله الكريم؟
3: الحمد لله، ليس بالقدر الذي يحفظه أولادي.
2: ما شاء الله.
3: الحمد لله. أنا طبيب هناك في المجر، وأولادي خمسة بنت وأربعة أولاد، كلهم الحمد لله يحفظون، وكلهم بمجهود فردي، لا توجد هناك مدرسة للتحفيظ أو مدرسة للعربية.
2: هي بنت وأربع أبناء، لأن الأولاد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نحن في مسابقة قرآنية وجميلة، يعني أن نتقيد بضوابط القرآن الكريم.
3: أتقاكم الله، جزاكم
2: الله. أنت طبيب، والطبيب قد يكون طبيب للقلوب، والقرآن الكريم ما شاء الله، أنا والله ما دريت، بس ولكن القرآن الكريم أيضا فيه طب للقلب.
3: هو أكبر علاج للقلب،
2: هو أساس الطب والعلاج للقلب.
3: نعم.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
3: نعم.
2: وفقك الله. الله إذن مستمعينا الكرام، يتقدم المتسابق محمد خليل حداد شريفي من الولايات المتحدة المكسيكية مشاركا بالفرع الخامس برواية حفص عن عاصم. أراه يتوجه للشاشة الإلكترونية لإتمام إجراءات دخوله النهائية، تمهيدا لتوجهه إن شاء الله إلى منصة الإقراء، فنسأل الله له التوفيق. هذا الآن يشارك في الفرع الخامس برواية حفص عن عاصم، وينتظر بعد قليل إن شاء الله
4: يختار
2: الآن نموذجا إلكترونيا من الشاشة التقنية الماثلة أمام عينيه، وبعدها إن شاء الله سيذهب للمشاركة في هذه المسابقة، ونسأل الله له التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم ليس سعادة فقط في الآخرة، وإنما حتى سعادة للدنيا واطمئنان للقلب واستفادة

0: المكسيك مشاركا إن شاء الله في الفرع الخامس في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. يحيي اللجنة بتحية الإسلام ويقول السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. ينتظر الآن مستمعينا الكرام أسئلة لجنة التحكيم ويستعين بالله عز وجل مجيبا عليها وتاليا بما توجهه له لجنة التحكيم في هذه المسابقة. إذن بالانتظار مستمعينا الكرام انتظار سؤال لجنة التحكيم عما يحفظ هذا المشارك إن شاء الله لينضم كالعقد الفريد في هذه المشاركة لمشاركات زملائه وإخوانه السابقين في هذه المسابقة وهذا المحفل القرآني العالمي العظيم، وهو حقيقة هي أعظم مسابقة عالمية، هي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 من خلال ما استقرأناه من المشاركين الذين أشادوا بهذه المسابقة وبثقلها الدولي وبما فيها أيضا من لجنة تحكيم رفيعة تضم أصحاب الفضيلة المتخصصين بعلوم القرآن الكريم وبعلوم الإقراء كذلك والتجويد. وهو الآن إن شاء الله يستعد لبداية هذه المشاركة، نسأل الله له التوفيق. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي والمباشر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في نقل وقائع الجلسة الصباحية لليوم الرابع لهذه المسابقة المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في جلسات صباحية ومسائية تزدان بهذه التلاوات العطرة لكلام رب البريات سبحانه وبحمده. وما شاء الله تبارك الله تنافس كبير جدا بين المشاركين الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع القرآنية. الآن رئيس التحكيم يوجه سؤالا للمتسابق.
1: من أول سورة الفتح
0: سيقرأ من أول سورة الفتح المشارك.

0: ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: حسبك.
2: إذن مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة من المشارك محمد خليل حداد شريفي نصل وإياكم لختام هذا النقل الحي والمباشر من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في هذه الجلسة الصباحية لهذا اليوم. وأيضا كان المشارك من الولايات المتحدة المكسيكية فجزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة لوقائع الجلسة الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر صفر، أو عفوا 28 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان معكم في هذا النقل الحي والمباشر فريق العمل مستمعينا الكرام من استديو البث الزميل عبد الرحمن محزري ومذيع الفترة الدكتور سعد الشبلان، ومعي هنا من النقل الخارجي المهندس محمد بن فهاد الرويس، وكذلك محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي الذي يتمنى لكم أوقاتا ماتعة مفعمة بآيات كتاب الله الكريم. دمتم بحفظ الله ورعايته، نلقاكم إن شاء الله في تغطيات قادمة لهذه المسابقة المباركة على مدار الساعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ما بين نقل مباشر وما بين رسائل تبث على مدار الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا نقل لنا فيما مضى الزميل محمد بن سعيد الغامدي وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: مشروع بناء مكتبة خاصة يبدو للوهلة الأولى حلما صعبا بعيد المنال، لأن أول صورة تتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة مكتبة هي صورة لمكان فسيح فيه رفوف طويلة كثيرة تتزاحم فيها أنواع الكتب والمؤلفات، وهذه الصورة المبالغ فيها تبعد مشروع المكتبة الخاصة عن التنفيذ وتبقيه حلما. لتبني مكتبتك عليك أولا التفكير في المستفيدين منها، فهل هي لك وحدك أو لك ولأبنائك أو إخوتك مثلا، وبناء على ذلك اختر لها مكانا مناسبا وحدد مجالات وأنواع الكتب التي ترغب بشرائها لتحيي بها رفوف مكتبتك. اختر مكانا مريحا جيد الإضاءة لتتمكن من القراءة براحة دون أن تجهد عينيك، ولا بأس بالدمج بين الكتب الإلكترونية والورقية إن كانت مساحة المكتبة صغيرة. لا تبالغ بشراء الكتب في البداية، بل ابدأ بالتدريج وخصص ميزانية محددة للكتب والتزم بها، وارجع إلى قوائم الكتب الموصى بها ومراجعات الكتب على الإنترنت لتضع في مكتبتك الجيد والمفيد والأساسي من الكتب. قدم الجودة على الكمية وقت شراء الكتب، وحاول قدر المستطاع تنويع محتوى مكتبتك وإشراك عائلتك في بنائها لتحفيزهم على القراءة وتشجيعهم عليها. عند ترتيب المكتبة اختر نظاما للترتيب كفرز الكتب حسب نوع الكتاب أو موضوعه ومجاله، كما يمكنك أن تستفيد من الملصقات الملونة أو تطبيقات الفهرسة المتوفرة على الجوالات أو الحواسيب إن كانت مكتبتك كبيرة المساحة عامرة بالكتب. احرص على نظافتها بعد إنشائها، نظفها بشكل دوري وراجع الكتب الموجودة فيها من حين لآخر، واحرص على بيع أو إهداء ما لم يناسبك منها لمن يستفيد منها. وأهم خطوة في بناء مكتبتك الخاصة هي الاجتهاد في تفعيلها والاستفادة منها بتخصيص وقت محدد للقراءة وبجلسات القراءة الجماعية مع الأصدقاء أو الأسرة.
5: لطائف قرآنية.

0: دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند الله مرضيا. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولاً، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء، وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضاً إلى تعاهد بيوتهم. ثانياً، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثاً، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على قول يتعاهد أهله أيضا بزكاة النفس وطهارة البيت وطهارة العائلة والعفة والثبات والحياء والبعد عن الذنوب وعمل الصالحات، وأن يكون لهم نصيب من الورد ومن ذكر الله، هذا كله هو الزكاة. خامساً، دلت هذه الآية على ارتباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته جعله الله مرضياً عنده سبحانه وتعالى.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على قراءة الموجز خالد المصري، استهله بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار منافسات التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز للقرآن بمكة. ضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة ويؤدون مناسك العمرة. الشؤون الإسلامية تنظم دورة شرعية مكثفة لتأهيل نحو 150 داعية وإماما وخطيبا في مدينة باندونغ الإندونيسية. سفارة المملكة في الصين تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذير السلطات من موجة أمطار غزيرة بدءا من اليوم. جامعة طيبة تفتح التسجيل في التخصصات المزدوجة لطلبة البكالوريوس. الصندوق الثقافي يطلق حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية. تكريم الفائزين اليوم بجائزة رواد العمل التطوعي في الباحة في نسختها الرابعة. جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري توقع اتفاقية لترميم المساكن وصيانتها. مركز الالتزام البيئي يمنح المنشآت فرصة الإنذار المبكر قبل تحرير المخالفة. الصين تفشل في إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل قمراً اصطناعياً للاتصالات. إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا إثر زلزال قوي أسفر عن مقتل 111 شخصاً. وفي الخبر الأخير، الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف على الشباب. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجز الواحدة، وكان على تنفيذه الزميل الأستاذ محمد بن سعيد الغامدي. شكرا لكم أيها الكرام على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: جسر القلوب،
7: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
8: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
7: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الطيبة المباركة من البلد الطيب المبارك بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الله المستمعين الكرام.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: لازلنا في الحديث عن تلك الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. قد تحدثنا في قوله جل ذكره: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. تحدثنا عن القراءات في هذه الآية في حلقات سابقة، وكذلك تحدثنا عن بعض المعاني العظام التي تضمنتها هذه الآية في قوله جل ذكره: ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل ذكره: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بودنا يا شيخ إبراهيم لو حدثتنا عن وصف العمل الذي عملوه في قوله جل ذكره: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. ثم جاء عطاء الله بين أمرين: بين تكفير السيئات ثم إدخالهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. تفضلوا، بارك الله فيكم.
3: هذه الأعمال الصالحات من الهجرة في سبيل الله والتعرض للإيذاء في سبيله والجهاد في سبيله، كلها من الأعمال الصالحات العظيمات، وما ترتب عليها من تكفير السيئات ودخول الجنات فيه دلالة على عظم هذه الأعمال. فالذين هاجروا فيها دلالة على فضيلة الهجرة، والهجرة قال العلماء تنقسم إلى أقسام. منها القسم الأول: هجر ما حرم الله، وذلك قول السلف: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والقسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. والقسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة لكثرة المعاصي والفواحش في هذا البلد.
2: ويدل عليها قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، كما لا يخفى، لما قيل له: اذهب إلى ذلك البلد فإن فيها رجالا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. نعم.
3: والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، قال العلماء: إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة. نعم. وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلا، فالهجرة هنا واجبة، لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد فيها حرية فإن الهجرة ليست بواجبة، ولكن هي أكمل وأحسن مما لو بقي.
2: أما الأولى فإنه يجب عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء
3: من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما الهجرة من بلد الفسق لبلد الاستقامة، فإن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه، ربما يكون بقاؤه أحسن في تلك البلاد
2: إذا كان
3: يدعو إلى الله.
2: نعم.
3: الإخراج، فهذه هي الهجرة، والإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات، لقوله تعالى: وأخرجوا من ديارهم، وكذلك أيضا قوله: وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. والإذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجرا، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بإذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. ثم وقاتل وقتل، هذا فيه فضيلة القتال في سبيل الله وفضيلة القتل في سبيل الله، وأن القتل في سبيل الله من الشهادة
2: التي وعد الله عز وجل بها تكفير السيئات ودخول الجنات.
3: نعم، التي وعد الله بها تكفير السيئات، والأعمال الصالحة تكفر بها السيئات. وسبق أن ذكرنا بأن التكفير مأخوذ من كفر، وهو من ست، ومنه الكفر، منه الكفر، الكفر وهو الغلاف الذي يكون على طلع النخل.
2: نعم،
3: لأنه يسره، هذا سمي ستر السيئات بالحسنات تكفيرا.
2: حسنتم. ثم يقول سبحانه وتعالى ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال بعد ذلك ثوابا من عند الله والله عنده
3: نعم
2: حسن الثواب.
3: فهذا دلعنا لله فيه المنة عليهم وليس لهم المنة على الله بعملهم، يقول ثوابا من عند الله، ولو شاء الله لم يثبهم، ولو شاء لأثابهم دون ذلك.
2: نعم.
3: ولكنهم بفضله جعل الثواب العظيم لهم ثوابا من عند الله، قوله من عند الله إشارة إلى عظم هذا الثواب، وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها والهبة تعظم بحسب واهبها، فإذا كان ذلك من عند الله كان دليلا على ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم.
2: كذلك هو الذي هداك للعمل، هو الذي أوجدك أصلا من العدم ثم هداك لهذا الدين العظيم، ثم هو سبحانه وتعالى لما هداك إليه وزين ذلك في قلبك كما قال سبحانه وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ورزقهم هذا الرشد في قول أولئك هم، ثم هو سبحانه يثيبهم على ذلك بدخولهم الجنات ويعظم لهم الثواب.
3: نعم. ومهما
2: يبقى الإنسان حي من الله سبحانه وتعالى،
3: سبحانه وتعالى
2: فهو الذي هداك خلقك ثم هداك لهذا العمل ثم هو يعطيك الجنة، سبحان الله. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا،
3: آمين. ومهما آتاك الخلق من الثواب فإنه لن يكون مثل ثواب الله.
2: نعم صحيح.
3: والله عنده
2: حسن الثواب،
3: حسن الثواب عنده وحده، فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده.
2: كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الوهاب، فأحيانا قد يكون الإنسان يعني الرزاق يرزق بسبب، أما الوهاب فيعطي بلا يهاب بلا سبب، الإنسان سلك سبيلا فرزق به، لكن الهبة تكون بلا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الوهاب. ولذا قال سبحانه وتعالى قال عن زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء، قال هب لي ولم يقل ارزقني، هذا الفرق بين الهبة والرزق. والله عنده حسن الثواب حسن الجزاء، وهو ما يرجع على العامل من جراء عمله من ثاب يثوب، لكن الثواب المضاعف من الله وعنده سبحانه وتعالى كما تفضلتم. ثم يقول سبحانه
3: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
2: قلنا هذه فيها قراءتان، فيها لا يغرنك ولا يغرنك.
3: نعم.
2: وكلاهما لا يغرنك نون التوكيد الثقيلة، لا يغرنك نون التوكيد الخفيفة.
3: نعم. ولما قال تعالى والله عنده حسن الثواب ووعد المؤمنين بالثواب العظيم وكانوا في الدنيا في نهاية الفقر والفاقة والشدة والحاجة،
2: نعم،
3: والكفار كانوا حينئذ في النعم،
2: نعم،
3: ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة، فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تنخدع يا محمد بظاهر ما عليه الكفار من تردد على البلاد وتنقل فيها بأنواع التجارات والمكاسب بما يجعلهم في بحبوحة في العيش وترف في الحياة وعز وغلبة في بعض الأوقات. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك
2: تقلبهم
3: في البلاد.
2: فهؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد وتنقل، أما المسلمون فقد هلكوا من الجوع والبؤس، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، سلامتهم وتقلبهم في أسفارهم وتنعمهم بهذه النعم وأنتم في تلك الحال، لكن هذا لا يكون سببا لأن تغتروا بما هم عليه.
4: نعم. فإن قيل كيف جاز أن يغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينهى عنه وعن الاغترار به؟
2: نعم.
4: لا يغرنك تقلب
2: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: الجواب من وجهين، أحدهما أن مقدم القوم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل لا يغرنكم،
2: يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته.
4: نعم. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم، فأكد عليه ما كان وثبت على التزامه كقوله تعالى ولا تكونن من المشركين.
3: نعم. وفي هذه الآية نهي المسلم عن الاغترار بما أوتي الكفار من نعم والرفاهية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباعه لشرع الله تعالى.
2: نعم. وثم يصفها سبحانه وتعالى فيقول هذه الحياة التي يعيشونها هي متاع قليل، والمتاع ما يتمتع، يعني الشيء العاجل
3: اليسير
2: الزائل،
3: العرض والزائل.
2: نعم. العرض الزائل. نعم. قليل، ثم يقول ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والمأوى هو الذي يأوي إليه الإنسان، فكيف يأوون إلى هذه النار سبحان الله، وهي كل البلاء فيها وكل العذاب والنكال وهم يأوون إليها، فينظرون إلى أنها مأوى يأوون إليه، وهي كلها عين العقاب والذل والهوان والخسران. نسأل الله العافية والسلام.
3: وبئس المهاد، المهد ما يهيئ للصبي، وأصل المهاد المكان الممهد الموطأ،
2: وهنا مقبح
3: الفراش والقرار،
2: يعني قبح ما مهدوا به لأنفسهم بكفرهم وما مهد الله لهم من النار. وبئس المهاد، بئس المهاد، المهاد مهادهم أو النار مهادهم. نعم، لكن الذين اتقوا ربهم، هذه كما ذكرنا فيها قراءتان، لكن الذين اتقوا لأبي جعفر، ولكن الذين اتقوا التي قراءة الجمهور.
3: وهذه الآية
2: استدراك هذا بعد كلام تقدم فيه معنى النفي، لأن معنى ما تقدم ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبير الانتفاع، لكن المتقون هم الذين لهم الانتفاع الدائم الباقي العظيم الكبير والخلد الدائم. قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات.
3: نعم، لما ذكر الله سبحانه الوعيد للذين كفروا أتبعه بالوعد بالنزل للذين آمنوا، قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله.
2: النزل هو ما يعده المضيف لضيفه، نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزيل كما قال الشاعر. نعم، وما عند الله خير للأبرار، فقال نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ما هنا ما تفسيرها وما عند الله خير للأبرار شيخ عبد الله؟
4: يعني الذي عند الله خير للأبرار، ما أصله.
2: نعم،
4: فما عند الله تعالى من النعيم، يعني الذي عند الله تعالى من النعيم والكرامة خير للطائعين الذين أحسنوا العمل من متاع الدنيا القليل الزائل.
2: إذن ما موصوله؟ الذي عند الله خير للأبرار، خير مما يتقلب به هؤلاء الكفار في الدنيا، وما عند الله خير للأبرار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى
4: لكن الذين اتقوا ربهم
2: في قراءة
4: أبي جعفر، ثم قال سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فلما ذكر الله تعالى حال المؤمنين، وكان قد ذكر حال الكفار من قبل بأن مصيرهم إلى النار، بيّن فيها هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلا في صفة الذين اتقوا. وأيضا لما حكى الله تعالى بعض مخالفات أهل الكتاب من نبذ الميثاق تحريف الكتاب وغير ذلك، سيقت هذه الآية لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت مخالفاتهم، بل منهم من لهم مناقب جليلة مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. قيل في سبب نزول هذه الآية لما جاء عند النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله.
2: إذن لما مات النجاشي نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة عليه، ونزل في حقه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله إلى آخره. في صحيح مسلم أيضا جاء، بل في المتفق عليه، ثلاثة يؤتون وجورهم مرتين، فذكر عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. والنجاشي الذي كان يحكم حينئذ اسمه أصحمة، وهو يقولون بالعربية اسمه عطية، فقوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم كما هو ملاحظ أنها آية عامة، وإن كانت نزلت في أصحمة أو يعني من يسمى عطية بالعربية وهو النجاشي، أو نزلت في غيره من كان يهوديا فأسلم أو نصرانيا فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها عامة لكل من كان من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: ولهذا قال لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل
4: إليهم
2: في قوله خاشعين لله.
4: هنا بدأ بالوصف.
2: نعم.
4: وصف لهم خاشعين لله، خاضعين له سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه أوصاف آمن من هؤلاء.
2: في قوله سبحانه وتعالى خاشعين لله، هذه حال، يعني بقاهم في هذه الجملة في هذه الكلمة الاسمية مما يدل على استمرارهم على الخشوع والذلة والاستكانة لله سبحانه وتعالى دوما، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف النصارى في سورة المائدة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا
4: فاكتبنا
2: مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أنهم بهذا الوصف الذي كانوا فيه غير مستكبرين، الخشوع هو مضاد للاستكبار الذي عليه كثير من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
4: فالحال أنهم خاضعون لله تعالى، مستكينين له، متذللين، لا يحرفون ما في كتبهم ولا يبدلونه ولا يكتمون ما فيها من العلم، ومن ذلك البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته للناس ليحصلوا في مقابل ذلك على متاع دنيوي زائل. ومن المتاع الدنيوي أنهم إن بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد تزول مكانتهم، لأن مكانتهم إنما كانت في دينهم، تركوا بذلك متاع الدنيا الزائل من المنصب أو الجاه أو المال أو غير ذلك.
2: في قوله جل ذكره خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لماذا نص على هذا الوصف لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لأمرين، الأمر الأول شيوع هذا الأمر عندهم، وقد ذكره الله عز وجل في آيات عديدة عن أهل الكتاب أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فيحرفون كلام الله ويبدلونه ويشترون الدنيا ويشترون ياخذ يعني يقدمون الدنيا على الآخرة في هذا الجانب.
4: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان
2: يأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الله. الأمر الثاني الذي يظهر هو عظمة أثر هذا على الناس في ظلالهم، لأنهم الناس ينظرون إليهم أنهم أهل دراية ومعرفة وأهل كتاب، فيستنيرون بهم ويتأثرون بهم، يأخذون منهم ما لا يأخذونه ممن لم يعرفوا بذلك، خاصة في أول الإسلام. فلذلك نص على هذا الوصف فقال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الأمران هما الأمر الأول شيوع هذا في أهل الكتاب، والأمر الثاني عظم أثره على الناس بصده عن دين الله.
3: مثال ذلك فضيلة الشيخ أبو جهل وغيره من زعماء قريش ما صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم غير الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة.
2: نعم.
3: هذا يقولون وقالوا لولا نزل
2: هذا القرآن
3: على رجل من القريتين عظيم.
2: نعم.
3: هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم من خيرهم، بل هو خيرهم نسبا وأعظمهم وأشرفهم، وهم يسمون قبل الرسالة الصادق الأمين، لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين، كما قال فرعون موسى أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
2: نعم، لكن نحن حديثنا عن إيش؟ عن قوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أبو جهل وغيره هم يذهبون إلى اليهود فيستعينون بهم لصد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يقتنعون بأولئك لأنهم أهل الكتاب وأهل دراية، فقلنا ذلك لأنهم شيوع هذا عندهم في أهل الكتاب أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والأمر الثاني شدة أثر هذا الشيء وعظم أثره السيء على الناس في صدهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحق. فلذا نص عليه فقال هنا من الأوصاف في هؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل من أهل الكتاب، قال في حقهم
3: خاشعين لله
2: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. رتب على ذلك قوله
3: أولئك لهم أجرهم عند ربهم
2: إن الله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى ضمن لهم أجرهم، فقال أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني أولئك الذين يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعوضهم الله عز وجل عن أعمالهم التي عملوها ويثيبهم على طاعاتهم ربهم فيما أطاعوه فيه، ذلك الأجر المذخور المدخر لديه لهم حتى يصيروا إليه في القيامة فيوفيهم سبحانه وتعالى أجرهم غير منقوص. قال إن الله سريع الحساب.
3: نعم. وهذا الجزاء لما اتسمت أعمالهم من الذل لله والإخلاص له، قول خاشعين، فخاشعين دلالة على أنهم فعلوا ذلك تعظيما لله وذلا له وإخلاصا له.
2: ثم قال هنا لهم أجرهم عند ربهم، قال عند ربهم يذكرهم فنسبهم إليه سبحانه وتعالى، عند ربهم نسب ربوبيته إليهم، قال سبحانه وتعالى عند ربهم ليشعرهم بذلك بتلك العناية الربانية بأجرهم.
3: نعم، وأيضا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إشارة لهم من حيث اتصافهم بما عد من صفات حميدة وما فيه من معنى البعد للدلالة على علو رتبتهم وبعد منزل وبعد منزلة في الشرف والفضيلة.
2: كذلك لما قدم أجرهم يدل على عظيم الأجر، فقال أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وأنه لهم وحدهم الذين كانوا كذلك لأنهم قلة في أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى جرت العادة في ذكره سبحانه وتعالى لكل من يكون عامة أمرهم الذم، إلا أنه إذا كان فيهم حتى ولو نزر يسير إلا أن الله عز وجل يحفظ ذلك الحق وذلك الحسن فيذكره الله سبحانه وتعالى، كما هنا مثل قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
3: أنا
2: وهنا يقول لكن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون به. هذا الوصف الدقيق الذي يذكر كل أمر بتفصيله بذكره بهذا الوصف يدل على تلك العناية بأولئك الذين هذا وصفهم، يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ثم يقول جل ذكره إن الله سريع الحساب، سرعة حسابه سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يخفى عليهم شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها ولا بعد ما عملوها، فلا حاجة به سبحانه وتعالى إلى إحصاء ذلك، فإن الإحصاء في ذلك يبطئ به، ولكن الله سبحانه وتعالى أحصاه بسرعة عظيمة ودقة ربانية مقدسة عن الزلل والخطأ. ثم فلذلك قال إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. هذه هي الآية العظيمة في حق هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الوصف من أهل الكتاب. نعم، ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم شيخ عبد الله.
4: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، اصبروا على جميع ما أمركم الله تعالى بالصبر عليه، كالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقداره سبحانه، وغالبوا بالصبر أعداء الله حتى تنتصروا عليهم، فلا يكون أصبر منكم، والزموا الإقامة في الثغور ورابطوا، واستعملوا تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمراد
2: إذن الصبر على الدين، اصبروا على دينكم، ولا يدعوه، يعني أمرهم بأن يصبروا على دينهم ولا يدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا ضراء، أمرهم أن يصابروا الكفار ويرابطوا المشركين، فهذه كلها في إقامة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: ورابطوا، أثبتوا وداوموا، وأصل الربط الشد والثبات.
2: نعم.
4: في الآية من البلاغة حسن الختام وحسن البيان، حيث جاء ختام سورة آل عمران حسنا جدا، فكما جاء ختام سورة البقرة مشتملا على الدعاء، جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على عدد من الوصايا النافعة كالدعاء وطلب التقوى التي هي ملاك الأمر وزمامه، وهذا هو حسن الختام ليبقى راسخا في الأسماع، وهذا هو حسن البيان، فإنه لما ذكر سبحانه في هذه السورة أنواعا كثيرة من علم الأصول فيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وفي الفروع فيما يتعلق بالتكاليف والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهما، ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآداب، وذلك لأن أحوال الإنسان قسمان، منها ما يتعلق به وحده ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره، أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر، وأما الثاني فلا بد فيه من المصابرة.
2: إذن المصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هنا أمر بالصبر، ثم يقول وصابروا، المصابرة مخالفة الناس، مخالفة النفس عن شهواتها في انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا رباط كما لا يخفى، ولم يكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. في قوله تبارك وتعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الرباط ملازمة الثغور، وكذلك مواظبة الصلاة أيضا، فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. وخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. ثم قال: واتقوا الله، أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى، لعلكم تفلحون، لتكونوا على رجاء من الفلاح، والفلاح هو البقاء في الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن يصبر ويصابر ويرابط على دين الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله حق تقاته، ويتحقق لنا الفلاح جميعا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لشيخينا الكريمين عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيكما. تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله آمين لقياكم في حلقات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
5: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

اذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحى

إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
0: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل القلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفته الهوى لأجله.
1: قرآنا عجبا.

0: في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
0: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
7: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
8: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
7: يوم لا ظل إلا ظله.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب
8: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه، ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى، فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب
8: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
11: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي

كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة ياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الدخان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الدخان.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على قراءة النشر خالد بن أسامة المصري، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الرياض تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي. المملكة تدين وتستنكر اعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. الشؤون الإسلامية تنظم دورة شرعية مكثفة لتأهيل نحو 150 داعية وإماما وخطيبا في مدينة باندونغ الإندونيسية. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام بشار وماهر الأسد. ينفذ هذه النشرة خالد بن محمد المالكي، وإلى تفاصيلها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية في 29 من نوفمبر المقبل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ويتزامن هذا المنتدى مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026 الذي تستضيفه المملكة بالشراكة بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للموانئ، ليشكل الحدثان منصة دولية محورية تجمع قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم في مجالات النقل وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. ويهدف المنتدى اللوجستي العالمي إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات وتعزز دورها المحوري، بل وتعزيز دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لاعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددت المملكة موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقا أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات، داعية حكومة كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة مساهمتها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة. حثت سفارة المملكة في الصين المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذير السلطات الصينية من موجة أمطار غزيرة تشهدها العاصمة بكين وضواحيها بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، داعية إلى الابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق الجبلية والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الصينية. يأتي ذلك بعد ساعات من تفعيل الصين لحالة استجابة طوارئ وطنية من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث بعد أن تأثرت منطقة العاصمة وضواحيها بشدة من إعصار دولفين الذي صاحبته أمطار غزيرة، ما أدى إلى إغلاق عدة مناطق. أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار ل 142 قطعة عقارية في 12 حياً بمنطقة مكة المكرمة، منها 10 أحياء بمدينة مكة المكرمة وحيان بمحافظة جدة، فيما تنتهي أعمال التسجيل العيني الأول للعقار ل 62 قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 30 من صفر لعام 1448 للهجرة الموافق للثالث عشر من أغسطس 2026 للميلاد. اعتمدت أمانة منطقة عسير 311 مخططا حكوميا وخاصا خلال النصف الأول من عام 2026 للميلاد، وأشارت الأمانة إلى أن المخططات المعتمدة شملت 53 مخططا حكوميا و 258 مخططا خاصا بعد استكمال أعمال المراجعة والتأكد من توافقها مع المعايير والاشتراطات التشغيلية، بل الاشتراطات التخصيصية أو التخطيطية المعتمدة. وأكدت أمانة عسير أن هذه الخطوة تعزز جاهزية الأراضي للتنمية وتدعم نمو النشاط العقاري بما يواكب الطلب المتزايد على الاستخدامات السكنية والتنموية في المنطقة. واصلت لجنتا تحكيم البنين والإناث الاستماع إلى تلاوات المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة يتنافسون في 5 أفرع. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إندونيسيا الدورة الشرعية المكثفة لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء في مدينة باندونغ بمشاركة قرابة 150 مشاركا. وتتناول الدورة منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وأهمية التمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بفهم السلف الصالح، كما تجمع الدورة بين التأصيل العلمي والشرح المنهجي للمادة العلمية. عادت الكوادر الإدارية والإشرافية إلى منشآتها اليوم لبدء التحضيرات الميدانية استقبالا للعام الدراسي الجديد 1448 للهجرة. وتتواصل العودة الميدانية بالتحاق المعلمين والمعلمات الأحد المقبل الموافق 16 من أغسطس لاستكمال الاستعدادات الفنية المعتمدة داخل المدارس. واستثنى التنظيم الصادر إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائفة وفق المواعيد المحددة سابقا، ويعود الطلاب والطالبات لمقاعدهم الدراسية يوم الأحد الموافق 23 من أغسطس لعام 2026 للميلاد لتنطلق الدراسة المباشرة بكافة المناطق. تنطلق السبت المقبل فعاليات موسم التمور في أسواق الربوة 2026 بمدينة الرياض، وتستمر حتى 28 من سبتمبر لدعم المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية وإبراز جودة الإنتاج الوطني من التمور. ويسهم موسم التمور بالربوة الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تمكين المزارعين والعارضين المحليين وتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. أطلقت جمعية الأحياء بالمدينة المنورة برنامج ترحاب لتأهيل الكفاءات النسائية في مجال الإرشاد الثقافي والسياحي، مستهدفا تمكين 30 مرشدة بالمعارف التاريخية والثقافية والمهارات المهنية اللازمة لإثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الإرشاد السياحي. وفي أخبارنا الدولية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قضت محكمة الجنايات في دمشق غيابيا بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. وأكدت المحكمة إدانة بشار الأسد بالقتل العمد لعدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال وبتعذيب مدنيين، مشيرة إلى أنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذ أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي السياق ذاته أدانت المحكمة ماهر الأسد بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض وأصدرت حكما بإعدامه. تصدت الدفاعات الجوية للجيش اليمني لصواريخ بالستية ومسيرات حوثية في أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. وفي المخا غربي تعز عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية، واستهدفت القوات الحكومية في اليمن مواقع وآليات الحوثي في عدة جبهات من خلال الطيران المسير ومنظومات ومرابض الهاون لميليشيا الحوثي في جبال الردهة بمأرب كما استهدف الطيران اليمني أحد معسكرات الحوثي في جبهة العلم في المنطقة السادسة بمحافظة الجوف. وفي سياق متصل، قتل 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية، بحاران باكستانيان وثالث إندونيسي، إثر استهدافهم بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء عبور السفينة مضيق باب المندب اليوم في حادث لم تعرف بعد هوية السفينة أو علمها أو حجم أضراره، بانتظار بلاغ رسمي من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي الخبر الأخير، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية هدم وتجريف واسعة، طالت منشآت تجارية وزراعية في مدينتي طوباس وجنين بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال في المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. من جانب آخر، أصيب 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستعمرين قرية المغير وبلدة برقة، تزامن ذلك مع تفجير منزل في قرية تل جنوب مدينة نابلس. وصلنا إلى ختام هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الرياض تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي. المملكة تدين وتستنكر اعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. الشؤون الإسلامية تنظم دورة شرعية مكثفة لتأهيل نحو 150 داعية وإماما وخطيبا في مدينة باندونغ الإندونيسية. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام بشار وماهر الأسد. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم نشرتنا الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن،
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه، وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب، وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
7: اقرأ القرآن،
8: اقرأ القرآن،
7: اقرأ
8: اقرأ اقرأ القرآن،
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله
6: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية
9: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
10: اقرأوا القرآن،
11: اقرأوا القرآن،
12: اقرأوا القرآن.
13: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
14: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
15: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
16: يدني إلى عينيك كل بعيد.
17: اقرأوا القرآن،
18: اقرأوا القرآن،
19: اقرأوا القرآن.
20: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
21: اقرأوا القرآن.
22: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقتنا القرآنية المباشرة في برنامجكم اقرأوا القرآن. في مستهل هذه الحلقة إليكم تحية فريق البرنامج من الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
23: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين والمستمعات.
22: أهلا وسهلا بكم شيخ يوسف. لازلنا في سورة الشعراء، هذه السورة المباركة العظيمة، نتنقل بين قصة وأخرى من نبي كريم إلى نبي كريم، ووصلنا في هذه السورة الآن في الصفحة 373. الكرام افتحوا مصاحفكم، نقرأ من الآية 153 إلى نهاية الوجه، الآية 159. جيد، إذن افتحوا المصاحف أيها الكرام على سورة الشعراء وتبعوا مع قراءة شيخنا في بداية الحلقة. بسم الله.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
4: حياكم الله من جديد يا أفاضل، استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة بصوت القارئ والضيف شيخنا شيخ يوسف. ما أبرز المواطن التي ينبغي أن يتنبه لها التالي لهذه الآيات الكريمات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذه الآيات كما يعني يلحظ المستمع ومن شارك معنا أيضا في الحلقات الماضية، نجد أنها فيها تقارب من ناحية يعني الكلمات، ومن ناحية حتى بعض الأحكام التجويدية نظرا لتشابه أحيانا في الصور، مثل الآية الأخيرة مثلا: إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك العزيز الرحيم. انتشرت أو انتقلت من من من حلقة لحلقة، نقرأها تقريبا نعيدها مرة ومرتين أحيانا. نعم. وهذا يسهل على السامع أنه تكون إن شاء الله تلاوتها سهلة.
4: جميل.
5: لكن الذي أريد أن أنبه إليه الذي هو ما يسمى بالمد المنفصل والمد المتصل، وهذه دائما الإشكالية تكون عند بعض من يعني يستمع أو من يريد أن يقرأ، تجده أحيانا يقرأ بمد المنفصل ثم في نفس الحكم يقرأ بقصر منفصل، وهو مد منفصل كله، لكن أحيانا يخلط بين إنه يمد وأحيانا يقصر. مثلا على سبيل المثال الآية التي معنا في الأولى اليوم، الآية الأولى التي في قوله تعالى: قالوا إنما أنت، هذا مد منفصل مرتين جاء في كلمتين. ثم في الآية التي تليها: ما أنت، أيضا مد منفصل، لكن تجده في الأولى يمدها أربع حركات، ثم إذا أتى عند ما أنت قرأها بالقصر.
4: لا يثبت على مد واحد،
5: لا يثبت على مد. واللفظ في نظيره كالقاعدة تقول: واللفظ في نظيره كمثله. أنت قرأت مد المنفصل، التزم بالمد المنفصل في الآيات التي تقرأها أو في الجلسة الذي أنت تقرأ فيها.
4: نعم.
5: أو في الركعة إذا كان في الصلاة، في الركعة التي تقرأ فيها تلتزم بالمد المنفصل، أو إذا كنت تقرأ بقصر منفصل تقرأ بقصر منفصل تلتزم.
4: أي واضح.
5: فلازم أنه يعني يلتزم بهذا، حتى أنه تكون هناك ضبط في أحكام التجويد، ويعرف من القارئ أحيانا أنه يجيد التجويد من خلال مثل هذه يعني الوقفات التجويدية، تبين القارئ فعلا جالس يقرأ وهي يفهم مش قاعد يقرأ من ناحية تجويدية.
4: جميل.
5: وأيضا عندنا يعني أيضا إضافة على ذلك اللي هي في قوله تعالى: قال هذه ناقة. لاحظ هذه الها في هذه
4: مكسورة،
5: وهذا ما يسمى بها أو مد الصلة. مد الصلة، طبعا هذه مد صلة صغرى. لماذا صغرى؟ لأنها في تمد لها هذه ناقة، لكن هناك مثلها نسميه المد الصلة الكبرى. وش المقصود بالكبرى؟ إذا أتى بعد مثل هذه الها همزة. هذه أن زين مثال على سبيل المثال،
4: فتطيل المد
5: هنا نمد في حالة أني جالس أقرأ بمد المنفصل، فتعطى حكم المد المنفصل.
4: نعم.
5: إذا كنت تقرأ بمد المنفصل يجب عليك أنك تمد مثل هذه، تمدها أربع حركات،
4: لكن هنا لا تمد لأنه
5: هنا لا، حركتين فقط. حركتين. هذه ناقة لها.
4: جميل.
5: هذه ناقة لها، هذه تقريبا ما أردت أنبه عليه. من خلال استماع شرة تلاوة المتصلين تتضح لنا بعض الأمور
4: بإذن الله عز وجل. إذن يا كرام، نحن نسعد باتصالاتكم على 011-405-2-999، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذه الحلقة القرآنية. معنا أبو ياسر من الحدود الشمالية. أبو ياسر السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا أبا ياسر، تفضل استعذ بالله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثل بشر مثلنا مثلنا.
5: أبو ياسر، بشر مثلنا، بشر مثلنا،
6: بشر مثلنا،
5: مثلنا،
6: مثلنا،
5: مثلنا،
6: مثلنا، مثلنا، فأتي بآية بآية إن كنت من الصادقين.
5: اسمعني أبو ياسر، شف اسمع كلمة فأتي ما فيها ياء، فيها كسرة فقط. فأتي بآية إن كنت من الصادقين.
6: فأتي بآية
5: بآية
6: بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم
5: شرب شرب شرب أيوة
6: شرب
5: لا أكسر الشين شرب
6: شرب
5: لا أضم التنوين شرب
6: شرب ولكم ولكم شرب يوم معلوم
5: ولكم شرب يوم
6: ولكم شرب يوم معلوم
5: شرب
6: شرب يوم معلوم
5: أيوة
6: ولا تمسوها بسوء بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
5: فيأخذكم عذاب يوم عظيم
6: فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب
5: فأخذهم
6: العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
5: أكثرهم
6: أكثرهم
5: لا لا
6: مؤمنين.
5: ضم الراء أكثر
6: أكثرهم
5: اسمعني أكثر أكثر
6: أكثر
5: أيوة أكثرهم
6: أكثرهم مؤمنين
5: ارجع مرة ثانية وما كان أكثرهم أكثرهم
6: وما كان أكثرهم مؤمنين
5: من مخلينها أبو ياسر تفوت هذه أبدا يلا. وما كان أكثر أكثرهم أكثر
6: وما كان أكثرهم أكثر مؤمنين
5: شوف اسمعني أكثر أكثر
6: أكثر أكثرهم
5: أكثر
6: أكثر
5: أيوة
6: أكثر أكثرهم
5: مؤمنين
6: مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
4: الله يحفظك أبو ياسر أبو ياسر شوف
6: هلا
4: أنت الوقت دائما عندك العصر هذا دائما فاضي صح؟
6: والله فاضي.
4: طيب شف عندك يوم الأحد ويوم الثلاثاء اللي هم مثل اليوم لا تخلي البرنامج هذا اشغل المخرج اتصل عليه قل لازم أقرأ اليوم
7: تمام
4: لازم لازم تقرأ يعني ما شاء الله قرايتك أنا ليش أقول لك كذا لأني جالس أشوف كل بين حلقة وحلقة في تحسن فهمتني يا أبو ياسر
6: طيب شلون أتصل عليه
4: إيه اتصل عليه وقل ما المخرج أقرأ اليوم
6: خير إن شاء الله.
4: الله يحفظك أبو ياسر
7: شكرا جزيلا لأبي ياسر من الحدود الشمالية على اتصاله وقراءته طيب من جدة معنا الأخوين أحمد وإلياس أحمد السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: حياك الله تفضل يا أحمد استعذ بالله وقرأ
8: أعوذ بالله

0: لنا
1: مثلنا
0: بآية
1: مثلنا
0: فأتي بآية.
2: يا أحمد تسمعنا؟ مثلنا اسمع
0: مثلنا.
2: الشيخ. أيوة اسمع الشيخ يقول شيخ.
1: ما أنت إلا بشر مثلنا مثلنا
0: مثلنا.
1: أيوة
0: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.
1: فيأخذكم
0: عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.
1: بس وقف.
0: فأخذهم العذاب.
1: أيوة
0: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم.
1: الحكيم مكتوب قدامك؟
0: الرحيم.
1: أيوة
2: شاطر.
1: مرة ثانية. وإن ربك
0: لهو العزيز الرحيم.
1: الله يحفظك. كم تحفظ يا أحمد؟
0: أحفظ 3 أجزاء.
1: ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد.
2: يعطيك العافية أحمد. ونأخذ أخوك إلياس. إلياس السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا إلياس، تفضل واستعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
1: أكثرهم
3: مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: طيب يا إياه إلياس، من اللي أكبر أنت ولا أحمد؟
3: أحمد.
1: ما شاء الله. شوف يا إلياس، قرايتك زينة يا إلياس، بس أنت بالحرف الأخير يعني مثلا الرحيم لا تسوي كذا. المؤمنين، فهمتني يا إلياس؟ شوف أبغاك تقرأ الآيتين الأخيرتين وما أبغاك تسوي الحركة دي. بتقول العالمين مؤمنين الرحيم، لا خلها الرحيم مؤمنين عظيم. بس اقرأ الآيتين الأخيرة بس.
3: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
1: أيوة.
3: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الحين قرايتك نعطيك 100%.
2: ممتاز ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: حفظك الله إلياس أنت أخوك.
2: شكرا لكما أحمد وإلياس من جدة على المشاركة والاتصال. إلى بريدة مع حامد، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: حياك الله يا حامد، تفضل استعد بالله وقرأ.
4: الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين.

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.

0: الرحيم.
1: ما شاء الله ما شاء. حامد كم تحفظ ما شاء الله؟
0: 15 جزء.
1: ما شاء الله، يعني حفظت سورة الشعراء ولا توك؟
0: ايه حافظ.
1: ما شاء الله، الله يبارك فيك يا حامد، ونسال الله تجني يتم لك حفظ كتابه باتقان. الله يبارك
2: يا رب العالمين. بارك الله فيك يا حامد، شكرا على التلاوه الطيبه. من بريده الى الدوادمي قبل الفاصل، وناخذ ابراهيم. السلام عليكم. ايوه، يمين ولا يسار؟
1: تفضل ابراهيم.
2: سمعنا ابراهيم؟
3: ايوه،
2: حياك الله. اهم شيء انه تكون في وضع امن وما انت ماسك الجوال بيدك.
3: نعم،
2: انت تقود في الطريق الان صحيح؟
3: ايوه
2: يعني تكلمنا بلوتوث ولا بماسك الجوال؟
3: لا، ماسك الجوال والسياره ومتوقف.
2: ايوه، يا سلام عليك. استعد بالله واقرا.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. نأخذ معك بعض الملحوظات كذا بسيطة، تسمعني تسمح لي؟
3: نعم يا شيخ.
1: شف في قوله تعالى إن في ذلك لآية وما، هنا أنت ظهرتها غريبة، استغربتها، أنا قلت قبلها كلها ممتازة. إن في ذلك لآية وما كان، ها؟ وضحت شيخ؟
3: نعم.
1: هذا إدغام بغنة. طيب،
3: نعم.
1: هذه واحدة. الثانية في قوله تعالى إن كنت من الصادقين، أبغاك تقرأها. إن كنت من الصادقين، بس
3: إن كنت من الصادقين.
1: أيوة، شف الصادي، الدال اتمم حركة الدال، لا تقول صادو، لا خلاص صادي، صادقين. أيوة تمام. تفرق بين المد الشيخ إبراهيم، تفرق بين المد المتصل والمنفصل؟
3: نعم يا شيخ.
1: تفرق بينهم؟
3: نعم.
1: طيب، قالوا إنما ما أنت، ثلاث المدود هذه، إيش نوع المد هنا؟
3: قالوا دي مد متصل.
1: قالوا إنما. كويس، منفصل.
3: منفصل.
1: منفصل. الثانية كذلك ما أنت.
3: نعم يا شيخ.
1: هذا نسميه مد منفصل، صح ولا لا؟
3: نعم.
1: التزم بالمد، انت مديت الاولة بعدين قصرت في الثانية، فالتزم فيها، يا اما تقرأ كلها اربع حركات او انك تبدأ تخليها كلها حركتين، اللي هو المد المنفصل. زين يا شيخ ابراهيم؟
3: احسن الله اليك.
1: لكن قرايتك ما شاء الله ممتازة، ممتازة جدا، الله يحفظك.
2: واليك احسن الرحمن يا ابراهيم من الدوادمي، شكرا لك على اتصالك ومشاركتك. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
4: اقرأ القرآن.
5: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية، ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ثم اختر حساب كفالة الأيتام، أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
4: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل أينما كنتم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اقرأ القرآن. نحن نسعد باتصالاتكم على 011-405-2-999 ونقرأ من سورة الشعراء من الآية 153 إلى نهاية الوجه 159. حياكم الله شيخ يوسف من جديد.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بكم. نأخذ الآن الاتصال الأول بعد الفاصل من الرياض. أبو عمر السلام عليكم. أبا عمر تسمعنا؟
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حازم من الدمام.
2: حاتم؟
7: من الدمام.
2: حاتم من الدمام. حاتم كأنك تحدثنا في يعني غرفة مليئة بالصدى، ما أدري إيش المشكلة عندك، لكن الصوت معك تمام شيخ يوسف؟
1: ماشي.
2: يلا استعذ بالله وأقرأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شربوا ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

0: ما شاء الله عليك يا حاتم. حاتم تلاوتك طيبة ما شاء الله وترتيلك ممتاز، بس بسألك سؤال، كيفك مع صفات الحروف؟
1: يعني
0: جيد؟
1: مش جيد أوي.
0: طيب
1: على
0: طيب، تعرف حروف الاستعلاء وحروف الاستفهال؟
1: لا ما
0: طيب عارف. شوف، في جملة احفظها كويس، خص ضغط قض، احفظها معي، قلها معي، خص ضغط قض،
1: خص ضغط
0: قض
1: قض
0: قض. هذه الحروف كلها هذه نسميها حروف الاستعلاء، غيرها من الحروف كلها نسميها حروف استفهال. طيب ايش اللي خلاك تقول الكلام هذا يا يوسف للحاتم؟ شف في قوله تعالى ما انت الا ب، ما اقول بشر با، اقول ب بشر، زين. كذلك ناقه، ما اقول نا ناقه، هذا تفخيم استعلاء، لكن اقول ناقه. لذلك شف لاحظ ما انت الا بشر، هل هي من ضمن حروف خص ضغط انقض؟
1: لا
0: لا خلاص صير استفهال، اقول الا بشر ب ب بشر. كذلك ناقه، النون والالف، هل هي من حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط انقض؟
1: لا
0: لا خلاص نقول ناقه، ولا نقول ناقه، نقول ناقه ناقه. لكن القاف حرف استعلاء، ناقه ق، شوف طلعت فوق، لاحظتها؟ هي من ضمن حروف خص ضغط قض، ق قاف. ايوه نعم. بالضبط، الله يحفظك يا حاتم.
1: قض قض ولا قض؟
0: قض
1: قض
2: الضاء، حرف الضاء، نعم، من الضبي.
1: جزاكم الله خيرا وانا سعيد.
0: اللي عليها عصا، ها الضاء اللي عليها عصا، هي كل نعم. ثنتين موجوده، خص ضاء هذه اللي بدون عصا، وقض اللي بالعصا.
1: أنا سعيد بالمشاركة معكم.
0: الله يحييك يبارك فيك.
2: ونحن أسعد يا حاتم وأسعدك الله ومستمعي الكرام. شكرا لحاتم من الدمام. نأخذ أبو فهد، السلام عليكم من الرياض. أبو فهد معنا؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو فهد، تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت

0: شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.
1: شف أبو فهد, شف هنا عندنا الفاء مين من ضمن الكلمة, فحاول أقول فأخذهم, ما أقول فأخذهم لا خلا فأخذهم أبرز الهمزة شوية, ها
0: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما

0: الرحيم.
1: أحسنت يا أبو فهد، جزاك الله خير. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لأبي فهد من الرياض. أختنا رحمة من جدة تنضم إلينا الآن. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله، تفضل استعيذ بالله وقرأي.

0: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا رحمة. رحمة كيفك في التجويد؟
0: صراحة يعني كويس عموما.
1: طيب شرب الراء هنا مرققة لو مفخمة؟ لها شرب الراء
0: مرققة.
1: ها؟
0: مرققة؟
1: ايوه ليه؟
2: صح.
0: دقيقة
1: لاحظ الراء.
0: قبلها مكسور؟
1: ايوه لاحظ الراء وشوي شيء. ننظر الراء هل هي متحركة ولا ساكنة؟
0: ساكنة.
1: ساكنة. ننظر ما قبلها على طول. فنقرأها بهذا الشكل: لها شرب ولكم شرب. زين، لأن في قراءتك شوي كانها تفخمت شوي، كانها شرب، خليها شرب. الله يبارك فيك يا رحمة.
2: اللهم أمين. شكرا لأختنا رحمة من جدة على الاتصال وعلى التلاوة. من الخبر الآن معنا عمرو. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عمرو، تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عمر، تلاوة مميزة ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله، متأنية وقرأ بطريقة يعني فيها إنذار.
1: صحيح.
2: فجميلة هذه التلاوة يا عمر، شكرا جزيلا لك عمر من الخبر. طيب إلى جدة مع سارة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: حياك الله أختنا الكريمة، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
4: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسنتي يا سارة، شفت تلاوتك طيبة يا سارة، بس حاولي أن تخلصي الخيشوم من قراءتك، يعني واضح أنك مشغل الخيشوم بشكل كبير. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما خليها ما، قالوا كذا تصير قراءة صافية، ما يصير إن وإن ربك لهو، لا خليها لهو، شغل الفم أكثر بحيث أنه لا يشتغل الخيشوم معك. الله يبارك فيك يا أخت سارة.
2: شكرا جزيلا لأختنا سارة من جدة. وكان في بالي أنه هل الإنسان إذا طول حياته يقرأ بالطريقة هذه يستطيع أن يحول ويتغير؟
1: إيه طبعا، لأن هذه تصير أصلا هي تولدت من خطأ. تولد من خطأ، وهذا خطأ طبيعي أنه يتصحح، ولكن مع التدريب ومع العناية بإذن الله عز وجل تخلص منها
2: بمشيئة الله. طيب آخر متصل معنا أبو أحمد من الرياض. السلام عليكم.
5: هلا، السلام عليكم يا شيخ.
1: حياك الله وبياك، تفضل.
5: الله يحييك.
2: حياك الله، تفضل أبو أحمد، استعذ بالله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك يا أبو أحمد، تلاوة طيبة، الله يحفظك.
2: شكرا جزيلا لأبي أحمد من الرياض على تلاوته التي حقيقة فرحنا بها وبجميع من اتصل وشارك معنا. بعد الفاصل يا كرام مع ضيفة كريمة.
3: اقرأ القرآن.
4: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
3: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله أيها الأحبة الأفاضل. عن جمعية اليقظة نتحدث، وهي تعد من أقدم الجمعيات في المملكة، حيث كانت أول جمعية في الطائف، وتعمل على تمكين الأسرة المحتاجة، رعاية الأيتام من خلال برامج تنموية يأتي في مقدمتها برنامج علمني لكفالة الاحتياجات المدرسية للأيتام. الحديث أكثر عن هذا البرنامج نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية بالطائف. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ سعد، وحياك الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: أهلا بكم. كنا في نشرة الأخبار قبل البرنامج نتحدث عن اقتراب موعد المدارس والتاريخ بالتحديد. ماذا تعني كفالة اليتيم في حياته؟ وكيف يعني يمكن لعطاء بسيط أن يحمي تعليمه، أن يغير مستقبله للأفضل، كما يعني يحدث وحدث مع مشعل؟ حدثينا عنه.
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، دعني أبدأ وأحدثك عن قصة ابننا مشعل. فقد مشعل والده وهو في عمر مبكر، فوجد نفسه أمام ظروف صعبة ومسؤوليات أكبر من سنوات طفولته. رغم ذلك ظل متمسكا بتعليمه ويحلم باليوم الذي يكون فيه ناجحا في حياته. في بداية طريقه لم يكن مشعل يحتاج إلى الكثير، فقط كان يحتاج إلى من يقف إلى جانبه ويوفر له احتياجاته الأساسية ويقول له: نعم فقدت والدك، ولكنك لن تواجه الطريق وحدك. وجد في الجمعية من يرعاه، وفي أهل الخير من تكفل باحتياجاته ودعم تعليمه. مرت السنوات، واليوم مشعل لم يعد ذلك الطفل الذي ينتظر من يساعده، بل أصبح شابا ناجحا يحمل طموحا كبيرا ويخطو بثقة نحو مستقبله. ولكن السؤال هنا: ماذا لو لم يجد مشعل من يقف في بداية الطريق معه؟ ربما يظن البعض منا أن الحقيبة المدرسية مجرد دفاتر وأقلام، لكنها في حياة اليتيم تعني أكثر من ذلك بكثير أستاذ الكريم. تعني أنه يدخل المدرسة مثل بقية زملائه ويبدأ عامه بفرح وثقة، ولا يحمل هم أكبر من عمره. وهكذا ما تصنعه كفالة اليتيم، هذا ما يقدمه مشروع علمني. فأنت لا تشتري الحقيبة فقط، بل تحمل فرحة الطفل وتخفف عن أم تحمل المسؤولية في العطاء يجب أن يكون في الوقت المناسب. العطاء في الوقت المناسب يغير حياة كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل في اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. تأملوا هذا الجزاء العظيم، أن تكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه في الجنة، لأنك اخترت أن تكون قريبا من يتيم في الدنيا. اليوم أكثر من 2000 يتيم ويتيمة من أبنائنا يستعدون للعودة إلى المدارس، وبينهم بالتأكيد مشعل آخر، طفل متفوق أو يتيمة تحمل حلما كبيرا، وينتظرون من يمنحهم فرصة البداية. جميل. من خلال مشروع علمني تستطيع ب300 ريال فقط أن تجهز حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة تشمل احتياجاته لبداية عام دراسي. لا تؤجل هذا العطاء الذي يستمر أثره في حياتي يتيم سنوات طويلة. مشعل وجد من يرعاه، واليوم نرى ثمرة ذلك العطاء. فمن يكون مشعل القادم الذي تبدأ قصة كفالته عبرك أيها المحسن؟
2: الله أكبر، يا لجمال قصة مشعل، وإن شاء الله مشعل تتلوه مشاعل كثيرة في حياة الأيتام، وهي يقظة بالفعل حقيقية وإيجابية وكبيرة جدا في حياتهم، حفظهم الله.
5: أستاذي أن أقول لك أن كفالة الأيتام التعليمية تبني مستقبل الأمة.
2: صحيح، بلا شك أفراد وأعضاء في هذا المجتمع الذي يعني يبنى ويبنون هم مع من يبني. طيب أستاذة سعدة، من أراد من يستمع لنا الآن وأراد أن يحظى بفرصة ليدعم مشعل آخر كإخوة مشعل، كيف يستطيع أن يساهم في كفالة ودعم برامج أو برنامج عفوا علمني؟ إيش القنوات التواصل؟
5: طرق المشاركة سهلة ومتاحة للجميع، إما من خلال تطبيق مصرف الراجحي، نضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية. في خانة البحث نكتب كلمة جمعية اليقظة، ثم نختار اسم جمعية اليقظة الخيرية النسائية، ثم نختار الحساب المخصص كفالة أيتام، وندخل مبلغ التبرع 300 أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك. بعد ذلك نضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا للمحسن الأجر، أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة اليقظة.org اليقظة.com. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل على الواتساب رقم 0555833529. أعيد الرقم 0555833529. هذا هو رقم التواصل الخاص عن طريق الواتساب أو الاتصال المباشر.
2: جميل جدا، بارك الله فيما تقدمنه وفي هذه الجهود الطيبة المباركة في جمعية اليقظة الخيرية بالطائف. الأستاذة سعد السفياني المدير التنفيذي لجمعية اليقظة الخيرية، شكرا جزيلا لكم.
3: اقرأ القرآن.
2: طيب في آخر دقيقتين مستمعي الكرام وبرفقة شيخنا يوسف، ماذا نقول؟
1: يعني مما استمعنا إليه من التلاوات، طيب فعلا يعني بعض الأحيان تجد بعض القراء أو بعض من يتصل علينا يجتهد حقيقة، واضح أنه لم يتصل إلا يريد أن يصحح ويطور ويقوم قراءته. أقول لهؤلاء تذكروا دائما أن تصحيح أو طلبكم تصحيح تلاوتكم للقرآن الكريم هو استثمار مبارك، فكل حرف تقرؤونه بعناية وإتقان يرفعكم درجات عند الله عز وجل، ومع كل جهد تبذلونه لتعلم كتاب الله عز وجل يقربكم خطوة بعد خطوة لتكونوا من المهارة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله عز وجل، ونحن يا رب لك الحمد في خير ونور وبركة مع كتاب الله عز وجل، دائما إذا ما قرأناه وحفظناه وتدبرناه وعملنا به، فاللهم اجعلنا من هؤلاء، إنك على ذلك قدير. أيها الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. الملتقى بكم يتجدد بحول الله عز وجل في حلقة الأحد من برنامجكم اقرأ القرآن، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ،
3: اقرأ، اقرأ القرآن.
4: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور،
5: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المزمل وحتى سورة النازعات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المزمل وحتى سورة النازعات.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المتسابق يوسف يحيى بكر من دولة جزر القمر. بدأت حفظ القرآن الكريم عندما كان عمري 5 سنوات على شيخي الشيخ سيد علي، فحفظت منه 5 أجزاء، وبعد ذلك تابعت الحفظ في مركز سعد بن معاذ رضي الله عنه لحفظ القرآن الكريم، التابع للهيئة العالمية للكتاب والسنة بجدة. وهنا في هذا المركز أنهيت حفظ القرآن الكريم وكان عمري حينها 13. شاركت في مسابقات دولية، منها مسابقة مصر العالمية وكذلك جائزة الملك محمد السادس في المغرب، وكذلك مسابقة الملك سلمان لدول قارة إفريقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة

تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار

0: عاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. أي قلب لا يطمئن وهو يركن إلى مولاه ولا يزال يذكره ويأنس به وبالقرب منه. ومن الهدايات أيضا حول الآيتين: إذا داهمت قلبك جيوش الحيرة فادحرها بذكر الله الكثير ترتد على أدبارها خائبة. ومن هدايات الآيتين: المؤمنون الذاكرون في كل وقت تبقى قلوبهم على عروة الإطمئنان وآفاق الأمان، فلا تحلها المخاوف ولا تنزلها المصائب. ومن هداياتها أيضا: العمل الصالح هو قوام الإيمان، فلا بد من الإذعان للحق ثم العمل به ثم السير على مقتضى الإيمان في الحياة كلها. ومن هداياتها أيضا: ما أنعم حياة المؤمن الدنيوية والأخروية، فدنياه محفوفة بطيب العيش المطمئن، وآخرته معمورة بكل ما تقر به الأعين.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: تعملون.
1: يخبر الله عن حال هؤلاء المتقين عند الاحتضار، فالملائكة تتوفاهم وهم مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وتسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كما قال عز وجل:

خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: يقول الله تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بغتة لقبض أرواحهم، أو يأتي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال؟ ثم قال الله عز وجل: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون ويسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله. فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.

0: يخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان الله كارها لما فعلنا لعاقبنا عليه في الدنيا ولم يمكننا منه. فقال الله رادًا عليهم شبهتهم ليس الأمر كما تزعمون بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.

0: بعث الله تعالى في كل أمة من الناس رسولاً يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. والطاغوت في هذه الآية هو الشيطان، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ولم يزل الله عز وجل يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، فكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فإن مشيئة الله الشرعية عنهم منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته عز وجل الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم ببيان العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، واسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق، كيف دمر الله عليهم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنبياء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا

أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم

إن الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا

ربك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنبياء.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن هناك خللاً لم يسلم منه أحد فمقل ومستكثر، وهو التفكير أثناء الصلاة أو ما يسمى عدم حضور القلب، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وخسارة على هذا المصلي ألا يكتب له هذا العمل الذي لم يحضر فيه قلبه، فكلما كثرت الوساوس صار الأجر أقل، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعلاج تلك الوساوس كثير ومتنوع، ولكنه يرجع كله تقريبا إلى شيء واحد، إذا أتقنه المصلي زالت عنه الوساوس، وهو المجاهدة وبذل الجهد في عدم الاسترسال مع الأفكار داخل الصلاة، فاقطعها كلما جاءت ولا تتساهل معها حتى تعتاد نفسك حضور القلب مع تأملك لأقوالك وأفعالك داخل صلاتك. ومن التنبيهات أيضا أن بعض أحبابنا ممن يصلون على الكراسي شفاهم الله وعافاهم قد يكبرون للإحرام وهم جالسون، علما أنهم يستطيعون القيام حال التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وبعضهم عندما يكبر يجلس مباشرة علما أنه يستطيع الوقوف قدرا من الوقت، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ما استطاعوا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وليكبروا قائمين حال استطاعتهم ذلك، ثم بعد التكبير ليقفوا ما يستطيعون ثم يجلسون إذا عجزوا أو كان يلحقهم ضرر بوقوفهم، ولا يكن فهم أحدهم أنه إذا جاز له الجلوس قدرا من الصلاة أن يجلس الصلاة كلها، فهذا خلل في الفهم وفهم غير صحيح، فليقوموا ما يستطيعون وليجلسوا ما لا يستطيعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

من أعظم أركان الإسلام، وهي الركن الثاني من أركانه، وأمرها عظيم وشأنها جليل.

ديتها. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.

ذنباً موقوتاً. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان. وذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا نجاةً ولا برهاناً، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلاة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الصلاة جاء التحذير من تركها والتهاون بها، فيجب على المسلم المحافظة عليها. عباد الله، وإن هناك بعضاً من الأخطاء قد يقع فيها بعض المصلين، إما جهلاً منهم وإما نسياناً، قد تبطل الصلاة وقد تنقص من أجرها. وإن من ذلك عدم إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء والوضوء شرط لصحة الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. وكذا عباد الله، الإسراع عند سماع الإقامة والأولى بالمسلم أن يأتيها بسكينة ووقار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا.

يطمئن في صلاته. جاء في الحديث في الصحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فدخل رجل فصلى ثم أتى ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم صلى وأتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فأتاه في الثالثة فقال: والذي بعثك لا أحسن غيرك

ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وكذا عباد الله، من يركع خارج الصف

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فالمسلم يركع عند وقوفه في الصف، وأما

الله من يجعل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فينبغي على المسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، فإن خشي أن لا تدركه الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام وينوي بذلك كذلك تكبيرة الركوع. وكذا عباد الله، مسابقة الإمام أو موافقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار. وكذلك تساهل بعض المسلمين في عدم تمكين السجود على الأعضاء السبعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فبعض الناس قد يرفع أنفه، وبعضهم لا يمكن جبهته، كل ذلك لا يجوز، فينبغي على المسلم الحرص على ذلك. وبعض المصلين

صلاته. ومن أعظم الأمور عباد الله التهاون في أداء الصلاة في غير وقتها، وبعض المصلين قد يؤدي الصلاة بعد مضي وقتها، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيحرص المسلم

الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين عدم تسوية الصفوف وترك الفرج بين المصلين، وكذا عباد الله دخول المسجد برواق

ذلك خصوصا رفع الأصوات بالكلام. وكذا عباد الله، على المسلم أن يحرص على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء وغيرها، لما في ذلك من نقصان الأجر أو بطلان الصلاة. وليحرص المسلم على أداء الصلاة مع المسلمين في جماعة في المسجد. وإن الملاحظة أن بعض شباب الأمة قد يتهاونون في الصلاة، فبعضهم ربما يجمع الصلوات في يوم في وقت واحد وينقرها، وبعضهم يتهاون بها بحجة أن عنده عمل وارتباط، ولو أنه حافظ على الصلاة وأداها وحرص عليها كما حرص على عمل لكان ذلك خيرا له. وليعود المسلم نفسه على الحرص على الصلاة والاهتمام بها، فإن ذلك سوف يكون له عادة في مستقبل أيامه ويتلذذ به.

0: مع الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر. الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

0: فجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم السعادة والتوفيق، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. ونبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات، ونبدأ بسؤال المستمع أبو أيوب من مكة المكرمة، يقول: ما المعنى المقصود بمحبة الله عز وجل، وكيف يزداد العبد منها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه اللفظة محبة الله تشتمل على معنيين: الأول فعل العبد بأن يكون الإنسان محبا لله جل وعلا، فإن أهل الإيمان يحبون الله محبة أعظم من محبتهم لأنفسهم ولوالديهم وللناس أجمعين، وقد قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وذلك أن العبد يعلم أن محبته لله قربة وعبادة ترضي الله جل وعلا ويستجلب بها محبة الله له. ثم إن الله تعالى هو المنعم المتفضل، فلله على العبد نعم كثيرة لا يتمكن العبد من إحصائها، ومن ثم يستشعر الإنسان عظم فضل الله عليه فيكون محبا له سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني فهو محبة الله جل وعلا للعبد، وذلك أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحب كما أنه يحب، ولذلك يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا باستجلاب محبة الله له. وهناك صفات يحبها الله ويحب أهلها، فمن ذلك ورد في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالله يحب أهل الإحسان. وكما في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأولئك الذين يكررون التوبة كلما وقع منهم شيء من الأعمال المخالفة عادوا إلى الله وتابوا إليه سبحانه، فهذا من أسباب محبة الله للعبد. وهكذا يكون المرء متطهرا، سواء كانت الطهارة المعنوية فيترفع عن الشرك والبدع وعن الحسد والغل ونحو ذلك من أمراض القلوب، وكذلك يكون متطهرا طهارة حسية بوضوئه واغتساله، فإن هذا من أسباب محبة الله للعبد. وهكذا يتمكن العبد من استجلاب محبة الله له بسلوكه طريق التقوى، كما قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهكذا من الأسباب التي يستجلب العبد بها محبة الله له أن يكون من أهل الصبر، كما في قوله تعالى: والله يحب الصابرين. وهكذا من أسباب محبة الله للعبد أن يكون العبد متوكلا على الله، بحيث يفوض أموره ويعتمد بقلبه على الله تعالى. قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهكذا من أسباب محبة الله للعبد أن يكون عادلا، سواء في أحكامه القضائية أو فيما يطلب منه العدل فيه، كالعدل بين الأولاد وبين الزوجات. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. ومن ثم فهناك أسباب يتمكن العبد بفعلها من استجلاب محبة الله جل وعلا له، وكذلك هناك أسباب تجعل محبة الله لا تنطلق إلى العبد. ومن أمثلة ذلك أن الاعتداء من أسباب أو من طرائق إزالة محبة الله عن العبد، كما في قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهكذا في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهكذا يجتنب الإنسان الظلم. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: والله لا يحب المفسدين. فهذه الصفات لا يحبها الله ولا يحب من كان متصفا بها. قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الآية الأخرى: والله لا يحب كل مختال فخور. فالمقصود أن العبد يتمكن من استجلاب محبة الله عز وجل له. ومن الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من أسباب محبة الله للعبد مواظبته على النوافل. قال جل وعلا في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فهذا شيء من ذكر آثار محبة الله جل وعلا للعبد. وإذا كان الله مع العبد كان معه، يؤيده وينصره، ويكفيه شر من أراد به سوءا أو شرا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع رامي من الرياض يقول: ما الحكم الشرعي لقول شاءت الأقدار أو شاءت الظروف عند حدوث أمر ما؟
2: لا يجوز للإنسان أن ينسب مشيئة الحوادث إلى القدر، وإنما ينسبها إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكم من آية في كتاب الله جل وعلا تعلق الأمور على مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يجوز أن ينسب إلى القدر أنه شاء، فليس للقدر مشيئة، بل القدر فعل الله في الكون، والفعل ليس له مشيئة، إنما المشيئة لله جل وعلا.
1: نعم، هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يجوز إطلاق بعض الأسماء أو الألقاب لنفسي أو لأبنائي أو لمن حولي، والتي يكون فيها تزكية للنفس؟
2: إذا كان الإنسان صادقا في هذه الألقاب فلا حرج عليه، إذا كان من باب التعريف بنفسه، أما إذا كان كاذبا فإن الكذب لا يجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا لا يجوز أن يذكر الإنسان هذه الألقاب على جهة الفخر والكبر والترفع على الخلق، فإن هذه المعاني مذمومة شرعا، وقد جاءت نصوص كثيرة بالتحذير منها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول: صليت العصر والمغرب والعشاء، ثم رأيت في ملابسي نجاسة لم أعلم بها إلا بعد أداء الصلوات، فهل تلزمني إعادتها؟
2: إذا كانت هذه النجاسة يسيرة فأكثر أهل العلم على أنها لا تؤثر على الصلاة ولا يلزم معها الإعادة. وهكذا لو كانت النجاسة غير معلومة في أثناء أداء الإنسان للصلاة فإنها لا تبطل الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم، فإذا لم يكتشفها إلا بعد فراغ الصلاة فإنه حينئذ لا يطالب بإعادة الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا. ولم يؤمر بإعادة الصلاة مع أنه في أول صلاته كان لابسا لها.
1: نعم، المستمعة مريم من الرياض تقول: هل يجوز أن أستعمل أدوات الغير دون إذنه إذا كان يغلب على الظن أنه يرضى بذلك؟
2: مملوكات الآخرين لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإذن على نوعين: قد يكون إذنا لفظيا بأن يتكلم ويأذن لغيره باستعمال أدواته، وإما أن يكون إذنا عرفيا تعرف الناس على أن مثل هذا العمل يأذن به صاحبه ولا يمنع الآخرين من الانتفاع به، فهذا أيضا يجيز للإنسان أن يستعمل أدوات غيره إذا كان هناك إذن عرفي تعرف الناس عليه.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يسأل عن حكم ذبح الذبيحة عند الانتقال إلى منزل جديد وتوزيع اللحم على الفقراء جلبا للبركة ودفعا للحسد.
2: ربط الأشياء بأسبابها لا بد من دليل على أن ذلك الأمر سبب لتلك النتيجة، والدليل قد يكون بدليل من الشرع، وقد يكون بدليل من الحس، وقد يكون بدليل من الخبرة. ومن هنا فإن زعم أن البركة تأتي في البيت الذي ذبحت عنده الذبيحة، وبعضهم قد يذبحها عند باب بيته، فهذا من الأمور الجاهلية ومن الأمور المحرمة، وهذه الذبيحة تصبح من الميتة التي لا يجوز أكلها. ولذلك على الإنسان أن يتقيد فيما يتعلق بعبادته بالذبح واستجلابه البركة بالذبح، أن يكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها أصحابه رضوان الله عليهم.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ولا حرمك الله الأجر والثواب هذا، ونسأله سبحانه لفريق العمل معك توفيقا وتسديدا، وللمستمعين والسائلين التوفيق لكل خير والسعادة الأبدية، كما نسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يرشدهم الله لما يحبه منهم ويرضى عنهم بسببه، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، نتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والتحية موصولة لزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام الشكر والتقدير على طيب الاستماع والمتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو حسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني وهو كليل، وقيل الحسير المنقطع من الإعياء، فيكون المعنى وهو حسير أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصا.
0: بينات
1: بينات.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
3: يقول الإمام ابن باز رحمه الله:
5: هذه الآية العظيمة فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عند الله وأنها منزلة عظيمة، ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه ويفرح بأوصافه الجميلة عند الملائكة، هكذا صلاة الله على عبده.
3: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
6: ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا عليه، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس، ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور غافر وفصلت والشورى.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور غافر وفصلت والشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الطيبة المباركة من البلد الطيب المبارك بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا لكم مستمعين الكرام.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
1: لازلنا في الحديث عن تلك الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. قد تحدثنا في قوله جل ذكره: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. تحدثنا عن القراءات في هذه الآية في حلقات سابقة، وكذلك تحدثنا عن بعض المعاني العظام التي تضمنتها هذه الآية في قوله جل ذكره: ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل ذكره: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بودنا يا شيخ إبراهيم لو حدثتنا عن وصف العمل الذي عملوه في قوله جل ذكره: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ثم جاء عطاء الله بين أمرين: بين تكفير السيئات ثم إدخالهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. تفضلوا بارك الله فيكم.
2: هذه الأعمال الصالحات من الهجرة في سبيل الله والتعرض للإيذاء في سبيله والجهاد في سبيله، كلها من الأعمال الصالحات العظيمات، وما ترتب عليها من تكفير السيئات ودخول الجنات فيه دلالة على عظم هذه الأعمال. فالذين هاجروا فيها دلالة على فضيلة الهجرة، والهجرة قال العلماء تنقسم إلى أقسام. منها القسم الأول: هجر ما حرم الله، وذلك قول السلف: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والقسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. والقسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة لكثرة المعاصي والفواحش في هذا البلد.
1: ويدل عليها قصة الرجل الذي قتل 100 نفس كما لا يخفى، لما قيل له: اذهب إلى ذلك البلد فإن فيها رجالا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. نعم.
2: والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، قال العلماء: إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة. نعم. وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلا، فالهجرة هنا واجبة، لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد فيها حرية فإن الهجرة ليست بواجبة، ولكن هي أكمل وأحسن مما لو بقي.
1: أما الأولى فإنه يجب عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء
2: من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، فإن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه، ربما يكون بقاؤه أحسن في تلك البلاد
1: إذا كان
2: يدعو إلى الله.
1: نعم.
2: الإخراج فهذه هي الهجرة، والإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات، لقوله تعالى: وأخرجوا من ديارهم، وكذلك أيضا قوله: وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. والإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجرا، ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بإيذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. ثم وقاتلوا وقتلوا، هذا فيه فضيلة القتال في سبيل الله وفضيلة القتل في سبيل الله، وأن القتل في سبيل الله من الشهادة
1: التي وعد الله عز وجل بها تكفير السيئات ودخول الجنات.
2: نعم، التي وعد الله بها تكفير السيئات، والأعمال الصالحة تكفر بها السيئات. وسبق أن ذكرنا بأن التكفير مأخوذ من كفر، وهو من ست، ومنه الكفر، منه الكفر، الكفر وهو الغلاف الذي يكون على طلع النخل.
1: نعم،
2: لأنه يسره، هذا سمي ستر السيئات بالحسنات تكفيرا.
1: حسنتم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال بعد ذلك: ثوابا من عند الله، والله عنده
2: نعم
1: حسن الثواب.
2: فهذا دعنا لله فيه المنة عليهم، وليس له المنة على الله بعملهم، يقول ثوابا من عند الله، ولو شاء الله لم يثبهم، ولو شاء لأثابهم دون ذلك.
1: نعم.
2: ولكنهم بفضله جعل الثواب العظيم لهم ثوابا من عند الله، قوله من عند الله إشارة إلى عظم هذا الثواب، وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيها، والهبة تعظم بحسب واهبها، فإذا كان ذلك من عند الله كان دليلا على ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم.
1: كذلك هو الذي هداك للعمل، هو الذي أوجدك أصلا من العدم ثم هداك لهذا الدين العظيم، ثم هو سبحانه وتعالى لما هداك إليه وزين ذلك في قلبك كما قال سبحانه وتعالى: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ورزقهم هذا الرشد في قول أولئك هم، ثم هو سبحانه يثيبهم على ذلك بدخولهم الجنات ويعظم لهم الثواب.
2: نعم. ومهما
1: يبقى الإنسان حي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هداك خلقك ثم هداك لهذا العمل ثم هو يعطيك الجنة. سبحان الله، اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
2: آمين. ومهما آتاك الخلق من الثواب فإنه لن يكون مثل ثواب الله.
1: نعم صحيح.
2: والله عنده
1: حسن الثواب،
2: حسن الثواب عنده وحده، فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده.
1: كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الوهاب، فأحيانا قد يكون الإنسان يعني الرزاق يرزق بسبب، أما الوهاب فيعطي بلا يهاب بلا سبب، الإنسان سلك سبيلا فرزق به، لكن الهبة تكون بلا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الوهاب. ولذا قال سبحانه وتعالى، قال عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء، قال هب لي ولم يقل ارزقني، هذا الفرق بين الهبة والرزق. والله عنده حسن الثواب حسن الجزاء، وهو ما يرجع على العامل من جراء عمله من ثاب يثوب، لكن الثواب المضاعف من الله وعنده سبحانه وتعالى كما تفضلت. ثم يقول سبحانه:
2: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
1: قلنا هذه فيها قراءتان، فيها لا يغرنك ولا يغرنك.
2: نعم.
1: وكلاهما لا يغرنك نون التوكيد الثقيلة، لا يغرنك نون التوكيد الخفيفة.
2: نعم. ولما قال تعالى والله عنده حسن الثواب ووعد المؤمنين بالثواب العظيم وكانوا في الدنيا في نهاية الفقر والفاقة والشدة والحاجة،
1: نعم،
2: والكفار كانوا حينئذ في النعم،
1: نعم،
2: ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة، فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تنخدع يا محمد بظاهر ما عليه الكفار من تردد على البلاد وتنقل فيها بأنواع التجارات والمكاسب بما يجعلهم في بحبوحة في العيش وترف في الحياة وعز وغلبة في بعض الأوقات. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك
1: تقلبهم
2: في البلاد.
1: فهؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد وتنقل، أما المسلمون فقد هلكوا من الجوع والبؤس، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، سلامتهم وتقلبهم في أسفارهم وتنعمهم بهذه النعم وأنتم في تلك الحال، لكن هذا لا يكون سببا لأن تغتروا بما هم عليه.
3: نعم. فإن قيل: كيف جاز أن يغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينهى عنه وعن الاغترار به؟
1: نعم.
3: لا يغرنك تقلب الذين
1: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: الجواب من وجهين: أحدهما أن مقدم القوم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل: لا يغرنكم،
1: يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته.
3: نعم. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم، فأكد عليه ما كان وثبت على التزامه كقوله تعالى: ولا تكونن من المشركين.
2: نعم. وفي هذه الآية نهي المسلم عن الاغترار بما أوتي الكفار من نعم الرفاهية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباعه لشرع الله تعالى.
1: نعم. وثم يصفها سبحانه وتعالى فيقول: هذه الحياة التي يعيشونها هي متاع قليل، والمتاع ما يتمتع، يعني الشيء العاجل اليسير الزائل
2: العرض والزائل.
1: نعم. العرض الزائل. نعم. قليل، ثم يقول ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والمأوى هو الذي يأوي إليه الإنسان، فكيف يأوون إلى هذه النار سبحان الله، وهي كل البلاء فيها وكل العذاب والنكال وهم يأوون إليها، فينظرون إلى أنها مأوى يأوون إليه، وهي كلها عين العقاب والذل والهوان والخسران. نسأل الله العافية والسلام.
2: بئس المهاد، المهد ما يهيئ للصبي، وصل المهاد المكان الممهد الموطأ،
1: وهنا
2: يقبح الفراش والقرار،
1: يعني قبح ما مهدوا به لأنفسهم بكفرهم وما مهد الله لهم من النار. وبئس المهاد، بئس المهاد، المهاد مهادهم أو النار مهادهم. نعم، لكن الذين اتقوا ربهم، هذه كما ذكرنا فيها قراءتان، لكن الذين اتقوا لأبي جعفر، ولكن الذين اتقوا التي قراءة الجمهور.
2: وهذه الآية
1: استدراك هذا بعد كلام تقدم فيه معنى النفي، لأن معنى ما تقدم ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبير الانتفاع، لكن المتقون هم الذين لهم الانتفاع الدائم الباقي العظيم الكبير والخلد الدائم. قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات.
2: نعم، لما ذكر الله سبحانه الوعيد للذين كفروا أتبعه بالوعد بالنزل للذين آمنوا، قال لكن الذين اتقوا ربهم له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله.
1: النزل هو ما يعده المضيف لضيفه، نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزيل كما قال الشاعر. نعم، وما عند الله خير للأبرار، فقال نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ما هنا ما تفسيرها وما عند الله خير للأبرار شيخ عبد الله؟
3: يعني الذي عند الله خير للأبرار، ما أصله.
1: نعم،
3: فما عند الله تعالى من النعيم، يعني الذي عند الله تعالى من النعيم والكرامة خير للطائعين الذين أحسنوا العمل من متاع الدنيا القليل الزائل.
1: إذن ما موصوله الذي عند الله خير للأبرار، خير مما يتقلب به هؤلاء الكفار في الدنيا، وما عند الله خير للأبرار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى
3: لكن الذين اتقوا ربهم
1: في قراءة
3: أبي جعفر، ثم قال سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فلما ذكر الله تعالى حال المؤمنين، وكان قد ذكر حال الكفار من قبل بأن مصيرهم إلى النار، بيّن فيها هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلا في صفة الذين اتقوا. وأيضا لما حكى الله تعالى بعض مخالفات أهل الكتاب من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك، سيقت هذه الآية لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت مخالفاتهم، بل منهم من لهم مناقب جليلة مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. قيل في سبب نزول هذه الآية لما جاء عند النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله.
1: إذن لما مات النجاشي نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة عليه، ونزل في حقه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله إلى آخره. في صحيح مسلم أيضا جاء، بل في المتفق عليه، ثلاثة يؤتون وجورهم مرتين، فذكر عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. والنجاشي الذي كان يحكم حينئذ اسمه أصحمة، وهو يقولون بالعربية اسمه عطية، فقوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم كما هو ملاحظ أنها آية عامة، وإن كانت نزلت في أصحمة أو يعني من يسمى عطية بالعربية وهو النجاشي، أو نزلت في غيره من كان يهوديا فأسلم أو نصرانيا فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها عامة لكل من كان من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
1: ولهذا قال لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل
3: إليهم
1: في قوله خاشعين لله.
3: هنا بدأ بالوصف.
1: نعم.
3: وصف لهم خاشعين لله، خاضعين له سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه أوصاف آمن من هؤلاء.
1: في قوله سبحانه وتعالى خاشعين لله، هذه حال، يعني بقاهم في هذه الجملة، في هذه الكلمة الاسمية، مما يدل على استمرارهم على الخشوع والذلة والاستكانة لله سبحانه وتعالى دوما، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف النصارى في سورة المائدة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا
3: فاكتبنا
1: مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أنهم بهذا الوصف الذي كانوا فيه غير مستكبرين، الخشوع هو مضاد للاستكبار الذي عليه كثير من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
3: فالحال أنهم خاضعون لله تعالى، مستكينين له، متذللين، لا يحرفون ما في كتبهم ولا يبدلونه ولا يكتمون ما فيها من العلم، ومن ذلك البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته للناس ليحصلوا في مقابل ذلك على متاع دنيوي زائل. ومن المتاع الدنيوي أنهم إن بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد تزول مكانتهم، لأن مكانتهم إنما كانت في دينهم، تركوا بذلك متاع الدنيا الزائل من المنصب أو الجاه أو المال أو غير ذلك.
1: في قوله جل ذكره خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لماذا نص على هذا الوصف لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لأمرين. الأمر الأول شيوع هذا الأمر عندهم، وقد ذكر الله عز وجل في آيات عديدة عن أهل الكتاب أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فيحرفون كلام الله ويبدلونه ويشترون الدنيا ويشترون يأخذ، يعني يقدمون الدنيا على الآخرة في هذا الجانب.
3: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان
1: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأمر الثاني الذي يظهر هو عظمة أثر هذا على الناس في ظلالهم، لأنهم الناس ينظرون إليهم أنهم أهل دراية ومعرفة وأهل كتاب، فيستنيرون بهم ويتأثرون بهم، يأخذون منهم ما لا يأخذونه ممن لم يعرفوا بذلك، خاصة في أول الإسلام. فلذلك نص على هذا الوصف فقال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الأمران هما، الأمر الأول شيوع هذا في أهل الكتاب، والأمر الثاني عظم أثره على الناس بصده عن دين الله.
2: مثال ذلك فضيلة الشيخ أبو جهل وغيره من زعماء قريش ما صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم غير الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة.
1: نعم.
2: هذا يقولون وقالوا لولا نزل
1: هذا القرآن
2: على رجل من القريتين عظيم.
1: نعم.
2: هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم من خيرهم، بل هو خيرهم نسبا وأعظمهم وأشرفهم، وهم يسمون قبل الرسالة الصادق الأمين، لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين، كما قال فرعون موسى أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
1: نعم، لكن نحن حديثنا عن إيش؟ عن قوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أبو جهل وغيره هم يذهبون إلى اليهود فيستعينون بهم لصد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يقتنعون بأولئك لأنهم أهل الكتاب وأهل دراية، فقلنا ذلك لأنهم شيوع هذا عندهم في أهل الكتاب أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والأمر الثاني شدة أثر هذا الشيء وعظم أثره السيء على الناس في صدهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحق. فلذا نص عليه فقال هنا من الأوصاف في هؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل من أهل الكتاب، قال في حقهم
2: خاشعين لله
1: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. رتب على ذلك قوله
2: أولئك لهم أجرهم عند ربهم
1: إن الله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى ضمن لهم أجرهم، فقال أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني أولئك الذين يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعوضهم الله عز وجل عن أعمالهم التي عملوها ويثيبهم على طاعاتهم ربهم فيما أطاعوه فيه، ذلك الأجر المذخور المدخر لديه لهم حتى يصيروا إليه في القيامة فيوفيهم سبحانه وتعالى أجرهم غير منقوص. قال إن الله سريع الحساب.
2: نعم. وهذا الجزاء لما اتسمت أعمالهم من الذل لله والإخلاص له، قول خاشعين، فخاشعين دلالة على أنهم فعلوا ذلك تعظيما لله وذلا له وإخلاصا له.
1: ثم قال هنا لهم أجرهم عند ربهم، قال عند ربهم يذكرهم فنسبهم إليه سبحانه وتعالى عند ربهم، نسب ربوبيته إليهم، قال سبحانه وتعالى عند ربهم ليشعرهم بذلك بتلك العناية الربانية بأجرهم.
2: نعم، وأيضا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إشارة لهم من حيث اتصافهم بما عد من صفات حميدة وما فيه من معنى البعد للدلالة على علو رتبتهم وبعد منزل وبعد منزلة في الشرف والفضيلة.
1: كذلك لما قدم أجرهم يدل على عظيم الأجر، فقال أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وأنه لهم وحدهم الذين كانوا كذلك لأنهم قلة في أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى جرت العادة في ذكره سبحانه وتعالى لكل من يكون عامة أمرهم الذم، إلا أنه إذا كان فيهم حتى ولو نزر يسير إلا أن الله عز وجل يحفظ ذلك الحق وذلك الحسن فيذكره الله سبحانه وتعالى، كما هنا مثل قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
2: أنا
1: وهنا يقول لكن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بهذا الوصف الدقيق الذي يذكر كل أمر بتفصيله بذكره بهذا الوصف يدل على تلك العناية بأولئك الذين هذا وصفهم من بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ثم يقول جل ذكره إن الله سريع الحساب، سرعة حسابه سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يخفى عليهم شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها ولا بعد ما عملوها، فلا حاجة به سبحانه وتعالى إلى إحصاء ذلك، فإن الإحصاء في ذلك يبطئ به، ولكن الله سبحانه وتعالى أحصاه بسرعة عظيمة ودقة ربانية مقدسة عن الزلل والخطأ. ثم فلذلك قال إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. هذه هي الآية العظيمة في حق هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الوصف من أهل الكتاب. نعم، ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم الشيخ عبد الله،
3: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، اصبروا على جميع ما أمركم الله تعالى بالصبر عليه، كالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقداره سبحانه، وغالبوا بالصبر أعداء الله حتى تنتصروا عليهم، فلا يكونوا أصبر منكم، والزموا الإقامة في الثغور ورابطوا، واستعملوا تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمراد
1: إذن الصبر على الدين، اصبروا على دينكم ولا يدعوه، يعني أمرهم بأن يصبروا على دينهم ولا يدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا ضراء، أمرهم أن يصابروا الكفار ويرابطوا المشركين، فهذه كلها في إقامة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
3: ورابطوا أثبتوا وداوموا، وأصل الربط الشد والثبات.
1: نعم،
3: في الآية من البلاغة حسن الختام وحسن البيان، حيث جاء ختام سورة آل عمران حسنا جدا، فكما جاء ختام سورة البقرة مشتملا على الدعاء، جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على عدد من الوصايا النافعة كالدعاء وطلب التقوى التي هي ملاك الأمر وزمامه، وهذا هو حسن الختام ليبقى راسخا في الأسماع، وهذا هو حسن البيان، فإنه لما ذكر سبحانه في هذه السورة أنواعا كثيرة من علم الأصول فيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وفي الفروع فيما يتعلق بالتكاليف والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهما، ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآداب، وذلك لأن أحوال الإنسان قسمان، منها ما يتعلق به وحده ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره، أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر، وأما الثاني فلا بد فيه من المصابرة.
1: إذن المصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هنا أمر بالصبر، ثم يقول وصابروا، المصابرة مخالفة الناس، مخالفة النفس عن شهواتها في انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا رباط كما لا يخفى، ولم يكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. في قوله تبارك وتعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الرباط ملازمة الثغور، وكذلك مواظبة الصلاة أيضا، فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. وخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. ثم قال: واتقوا الله، أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى لعلكم تفلحون، لتكونوا على رجاء من الفلاح، والفلاح هو البقاء في الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن يصبر ويصابر ويرابط على دين الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله حق تقاته، ويتحقق لنا الفلاح جميعا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لشيخينا الكريمين عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيكما. تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله أميلين لقياكم في حلقات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الأعزاء في رسالتنا اليومية المواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. أحبتنا الكرام، حين يجلس المتسابق بين يدي لجنة التحكيم فإنه يسأل عن الحفظ وعن أشياء أخرى أيضا ينبغي أن يتنبه لها وأن يستعد لها. فالمسابقة تنتظم في 5 فروع تتدرج في مراتبها، أدناها وهو باب الدخول لمرشحي الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي، حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، ثم فرع أعلى من 15 جزءا، ثم الفرع الذي يليه حفظ القرآن كاملا، ثم حفظه كاملا مع تفسير مفرداته كاملا، وأعلاها فرع لا يتقدم إليه إلا القليل، وهو حفظ القرآن كاملا بالقراءات 7 المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية. والمسابقة تمر بمرحلتين، أولاها تصفيات أولية أمام 3 من المحكمين أو 3 محكمات تقام في القاعات المجاورة للمسجد الحرام، ثم تصفيات نهائية أمام لجنة موسعة يشارك فيها محكمون من داخل المملكة ومن خارجها. حياكم الله مستمعين الكرام، وطاب مقامكم بالقرآن الكريم. معنا أيها الكرام في هذه اللحظات فضيلة الدكتور محمد سيد باري، عضو لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لهذا العام. أهلا ومرحبا بك، حياك الله يا دكتور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
6: بارك الله فيكم. بحكم موقعكم هنا كعضو في لجنة التحكيم في هذه المسابقة، وكيف رأيتم المشهد من زاويتكم؟
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. في الحقيقة المشهد مبهج ورائع جدا، شهدنا من يوم وصولنا في المطار شهدنا استقبالات حارة وحفاوة وترحيب وإكرام من كافة المعنيين بهذه الأعمال التابعة لهذه المسابقة الرائعة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز الله يرحمه في دورتها 46. إلى أن وصلنا هنا في مكة ونحن بأيدي أجهزة يعني توفر لنا كل سبل الراحة والاطمئنان، وحتى لا نشعر يعني بالغربة بشتى أشكالها، فنحن هنا كأننا بين أهالينا وجيراننا في بلداننا.
6: الحمد لله، وبالتأكيد أنتم إخواننا. كيف رأيتم مستوى المتسابقين؟
7: أما بخصوص مستوى المسابقة هذه بصفة عامة، يعني مستواها تطور جدا، يعني من حيث عدد المشاركين بل ومن حيث عدد الدول المشاركة ومن ناحية يعني إنشاء الفرع الجديد، وهو إتاحة الفرصة للإناث للمشاركة في هذه المسابقة. وأضيف إلى ذلك المستويات الفردية، بصراحة يعني نحن يعني منبهرون بما نشاهده من أداء رائع وتلاوات عطرة من الإخوة الذين مروا علينا في التحكيم وعرضوا علينا تلاواتهم، سواء من الذين قدموا من المشرق أو من المغرب، فلا تكاد تفرق بين هذا وذاك. بصراحة المستوى رائع جدا، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل المشايخ القراء حول العالم الإسلامي الذين يعني صرفوا أوقاتهم في تعليم أبناء المسلمين هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم.
6: دكتور محمد، سمعت أن لك أنت قصة شخصية خاصة مع هذه المسابقة.
7: نعم، هي قصة يعني واقعية يعني لا تكاد يعني لا تفارق الذاكرة أبدا. هذه القصة يعني ليست غريبة، أنا يعني يشاركني فيها غيري، وهي أني من أبناء هذه المسابقة. أنا قدمت إلى السعودية لأول مرة عام 2005 مشاركا متسابقا في هذه المسابقة، نسيت دورتها آنذاك، لكن كان في عام 2005 يعني قبل تقريبا 20 سنة، فكنت مشاركا للفرع الثاني آنذاك. الفرع الثاني كان يعني حفظ 20 جزءا من القرآن، إن لم أنسى كان حفظ 20 جزءا من القرآن. فبعد ما وصلنا هنا وقضينا أيام المسابقة وزرنا المدينة النبوية الشريفة، أجروا لنا مقابلة مشايخ الجامعة الإسلامية، وفدوا إلينا في الفندق، فندق القصر الأخضر، الفندق لا يكاد يعني الحين غير موجود هناك، يعني مع توسعه الحرم يعني هدم الفندق، لكن لا ننسى حتى اسم الفندق إلى الآن. فأجروا لنا مسابقة، والحمد لله على إثر هذه المقابلة قبلت في الجامعة الإسلامية للدراسة، ثم قدمت إليها بعد بعد عام 2006، والحمد لله قضيت فيها 13 سنة، حيث أكملت فيها دراسة البكالوريوس في كلية القرآن الكريم، ثم الماجستير في قسم التفسير وعلم القرآن بنفس الكلية، ثم الدكتوراه بنفس القسم وبنفس الكلية، وتخرجت عام 2019. فكل هذه المسيرة التعليمية الرائعة التي من الله بها علي إلى أن وصلت حيث وصلت اليوم من باب التحدث بنعم الله عز وجل علي، كل هذه وكل ما يعني يعني يعني يشوبها من خيرات جانبية، كل هذا بفضل الله عز وجل، ثم ببركة مشاركتي في هذه المسابقة، هي القصة التي تسمعون عنها.
6: بارك الله فيك دكتور محمد، ونسعد بك، إذن أنت ابننا هنا وابن المسابقة هنا، بارك الله فيك، نسعد بك كثيرا ونرجو لك التوفيق.
7: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأتمنى التوفيق والسداد للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، فقد يعني خدموا ولا يزالوا يخدمون العالم الإسلامي، والله نسأل أن يجزيهم خير الجزاء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والوحدة، وأن يبارك فيها وطنا وشعبا، وأن يزيدها في الخيرات وأن يديمها رائدة للعالم الإسلامي.
6: إلى هنا أحبتنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرسالة اليومية لتغطية مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة هنا في المسجد الحرام. نشكركم أحبتنا على حسن متابعتكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه تحية طيبة مني سلطان الربيع، وحتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في رسالة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
2: هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. هو الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وقبيلته بنو النجار، هم أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد أنس بن مالك رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنوات. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت أم أنس ومعها أنس، وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي أم سليم بنت ملحان الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله، خادمك أنس، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، وكناه أبا حمزة. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. شهد أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، وروى 2286 حديثا، وكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم مالا، فكان له بستان يثمر في السنة 2، وكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم ولدا، فرزق من أولاده وأولاد أولاده أكثر من 100 من الولد، وكان من أكبر الصحابة رضي الله عنهم عمرا، فكان آخر من مات منهم بالبصرة، حيث توفي فيها رضي الله عنه 93 للهجرة، وعمره ناهز 103 أعوام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أنس وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لضر نزل به، لمصيبة أصابته من مرض أو فقر، لابد متمنيا، مضطرا، خيرا لي، أصلح لي في ديني ودنياي، توفني، اقبض روحي. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف: يا عبد الله، اصبر على قدر الله ولا تستعجل الرحيل، فالبلاء محنة ومنحة، إن صبرت أجرت وإن ضجرت أثمت، فالله ما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك، فسلم الأمر لمالك الملك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف النهي عن تمني الموت بسبب الضر والبلاء، لأنه جزع مناقض للصبر. المؤمن يسلم أمره لقضاء الله ويرضى به. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الحياة نعمة وإن كثر فيها البلاء، فما دمت حيا فأنت في فرصة للتوبة والعمل الصالح ورفع الدرجات، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فرب ساعة صبر كتبت لك بها الجنة. المصيبة التي نزلت كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، فلا تتمنى زوالها بالموت. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: فوض أمرك إلى الله وسلمه التدبير، فالعبد لا يدري أين الخير له في الحياة أو الموت، فقل بلسان الذل والافتقار: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا دعاء العبودية والرضا. الحياة فرصة للازدياد من الخير والتوبة والاستغفار. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف تمني الموت عند إصابة الضر فيه تبرم من قضاء الله في أمر منفعته عائدة على العبد في آخرته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف إن ضاقت النفس واضطر لتمني الموت فليفوض الأمر لله بهذا الدعاء. تذكر أن الدنيا دار ابتلاء لا دار راحة، فمن طلب الراحة فيها فقد طلب المحال، فالراحة الكاملة لا تكون إلا في الجنة، فاصبر قليلا فإن العاقبة للمتقين. على العبد المؤمن إذا اشتدت عليه الكروب أن يصبر ويلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف زيادة العمر لا تزيد المؤمن إلا خيرا، فنهي عن تمني الموت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. حديث صحيح، رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الصبر على أقدار الله المؤلمة عبادة يؤجر عليها العبد ثوابا عظيما. الرضا بقضاء الله يورث طمأنينة القلب، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فلا تجعل المصيبة مصيبتين: مصيبة البلاء ومصيبة سخط القلب، فالرضا جنة الدنيا. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف انظر إلى من هو دونك في البلاء، فإذا رأيت من هو أشد منك بلاء هان عليك ما أنت فيه وحمدت الله على عافيته. فحمد الله على البلاء من أعظم العبادات القلبية التي تدل على رضا العبد وقوة إيمانه. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الموت ليس نهاية بل بداية، فهو جسر يوصلك إلى لقاء الله، فاستعد له بالعمل الصالح ولا تستعجله بقلب ساخط، فإن المؤمن يشتاق إلى لقاء ربه لكن لا يستعجل الموت لضيق نزل به. فيا عبد الله، إذا ضاقت بك الدنيا فافزع إلى الصلاة والدعاء والذكر، فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة مريم.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: مشيته صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، وإذا مشى لم يلتفت، وكان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، ويمشي حافيا ومنتعلا، وكان ينهى عن المشي بنعل واحدة، أوردها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
6: المويه
5: 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 الشماسي 88.4 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الحجر والنحل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
8: جسر القلوب
6: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
6: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
6: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن أبن راشد آل سران.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد، فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه، ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى، فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
4: جسر القلوب.
8: جسر القلوب
4: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
4: جسر القلوب
8: جسر القلوب
4: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي طه والأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي طه والأنبياء.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال أهل التفسير: لم تخلو الحوادث التي أشارت إليها الآية السابقة ولا الأحوال التي حذرت منها من تناج وتحاور سرا وجهرا لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها. لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه، لأن في ذلك تعليما وتربية وتشريعا، إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم، لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة، فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين، وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة، فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة شكا وخوفا، إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب، فلذلك تكرر النهي عن النجوى في القرآن. فلا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. قال: أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله الآية، وقال تعالى: والصلح خير، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأعراف والأنفال والتوبة.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأعراف والأنفال والتوبة.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب

كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.

ارزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.

في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فرب

أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الإسراء.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.